بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، قريت عن شيء يعني لأول مرة أعرفه. تصوروا إن اللي بيبص للنساء ذاكرته بتضعف، النظر إلى النساء يضعف الذاكرة. سبحان الله. ودي دراسة جديدة تؤكد صدق ما جاء في كتاب الله قبل 14 قرن، حيث تبين للعلماء أن النظر إلى النساء يؤثر على الذاكرة القصيرة لدى الإنسان. تؤكد دراسة هولندية، وهذه دراسة جديدة أجراها أحد الباحثين على طلاب وطالبات في الجامعة، أن مجرد حضور النساء الفاتنات والحديث معهم بيسبب التشويش للرجال ويضعف الذاكرة عندهم وبيخفض أدائهم العقلي بشكل كبير. وبيقول العلماء كل ما كانت زينة المرأة وفتنتها أكبر، كل ما كان التأثر أكثر وأكبر. وبيفسر العلماء الظاهرة دي بأنه خلايا الدماغ اللي بتقوم بمعالجة المعلومات واتخاذ القرار بتتأثر بحضور المرأة والنظر إليها والحديث معاها. وركزت الدراسة دي على موضوع الجاذبية والفتنة والتبرج. فالنظر للمرأة المتبرجة يفقد الرجل صوابه، وبالتالي ما بتمكنش إنه ياخد قرار صائب سليم، على الأقل خلال وبعد النظر بفترة قصيرة حتى يروح التأثير. ويمكن يا أحبابنا ندرك ليه ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بغض البصر. يقول تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم في سورة النور. وبصوا معايا إلى الخطاب الرحيم اللي جاء بصيغة قل للمؤمنين عشان يفكرنا بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا، وكأنه بيأمرنا في كل لحظة إنه إحنا نغض البصر. بيفكرنا البيان الإلهي بالنبي في هذا الموقف، عسى أن نتذكر سيرته العطرة وأخلاقه، وإنه ما بصش لإمرأة قط نظرة شهوة. وبصوا معايا للعبارة دي الرائعة، ذلك أزكى لهم. فالنظر للمرأة بيفسد التفكير والعقل، وبيعكر خلايا الدماغ، وبيشوش العمليات الفكرية فيه. لكن لما ينتهي الإنسان عن النظر إلى المحرمات دي، فدماغه بيعمل بطريقة أكثر كفاءة، وكمان بيقدر إنه يتخذ القرار الصحيح بسهولة. وبصوا معايا إزاي ختم ربنا سبحانه وتعالى الآية العظيمة دي، وقال إن الله خبير بما يصنعون، عشان يفكرنا بمراقبة ربنا سبحانه وتعالى لينا في كل لحظة. فهو القائل
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صدق الله العظيم. ودي أفضل طريقة للعلاج. حيث بيقول علماء النفس إن إحساس الإنسان بالمراقبة الخارجية يمكن إنه يمنعه من ارتكاب الممنوعات. وكمان بصوا معانا إزاي بدأ الأمر بغض النظر، يغض من أبصارهم حفظ الفرج، حفظ الفرج ويحفظ فروجهم، لأن الله يريد أن يبعد عنا أي شبهة أو فعل يؤدي للفاحشة. فالنظر أحبتي في الله هو الخطوة الأولى لارتكاب المحرمات. والإنسان لما يغض بصره فهو بحس بحلاوة رائعة، وده ما أخبرنا به النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأن النظرة سهم من سهام إبليس. من تركه مخافة الرحمن أبدله الله نورا يجد حلاوته في قلبه. سبحان الله سبحان الله. وأخيرا عاوز إني أفكركم بإن عدد من علماء المسلمين قاموا بدراسة عن تأثير النظرة المحرمة ومداومة النظر إلى النساء، وتبين ليهم أن النظر إلى النساء يورث الكثير من الأمراض، على رأسها تصلب الشرايين نتيجة الهيجان الذي تحدثه هذه النظرات، وكذلك ضغط الدم وبعض الاضطرابات النفسية التي لا تظهر إلا أثناء الكبر وغير ذلك من الأمراض. قد أراد الله تعالى أن يطهرنا ويزكينا، ولذلك قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. صدق الله العظيم. وهنا في ملاحظة، الدراسات أظهرت أن تأثير المرأة المتبرجة أكبر بكثير من المرأة العادية، ومن هنا يمكن ندرك تمام ليه حرم الإسلام تبرج المرأة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المرأة من التبرج وأخبر بأنها لا تشم رائحة الجنة إلا أن تتوب إلى الله تعالى. وفي حديث نبوي عظيم أخبر سيد البشر بأن التبرج والفتنة وخروج النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات من علامات الساعة. وبالفعل إزاي إحنا ما نلتفت منشوف أثر من أثار التبرج، سواء على الفضائيات الفضائيات ما تسألش، أو في الشوارع أو في جو العمل. وعشان كده لازم إنه نفتكر الأمر الإلهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم. اللهم استر علينا وعلى بناتنا وعلى أولادنا وعلى جميع أولاد وبنات المسلمين يا رب العالمين، واهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم آمين.

أحبة في الله، أجمل الحكم والأمثال والكلام الجميل. لولا أن الناس بيخطئوا لما اخترعت الممحة، كل شيء تكشفه بتقادم العمر هو موجود من قبل، لكنك كنت أصغر من أنك تشوف. لا شيء يجعلنا كبارا كالتجربة، ولا شيء يجعلنا أكثر صمتا كخيبة الأمل. الدنيا 3 أيام، أمس عشنا ولن يعود، اليوم نعيش ولن يدوم، والغد لا ندري أين سنكون. فصافح وسامح ودع الخلق للخالق، فأنا وأنت وهم ونحن راحلون. فمن أعماق قلبك سامح من أساء إليك. في المدرسة بيعلموك الدرس وبعدين بيختبروك، أما في الحياة فأنت تمتحن بعدين تتعلم الدرس. الحياة بتشبه المراية كثير، فإنك ستحصل على أفضل النتائج لو ابتسمت ليها. الحياة قصيرة، لكن اللي منتعرض له من مصائب هو اللي بيخليها طويلة. لو شفت حد بينصحك وهو بيصرخ في وشك ما تقطعوش، لأن وراء الغضب ده حب كبير ليك. فلا تكن كمن كسر المنبه لأنه أيقظه صباحاً.

أحبتي في الله، سنتكلم عن فائدة صلة الرحم. والله أنا بسمع كثير في ناس أخوة ما بيحكوا مع بعض، أخوات ما بيحكوا مع بعض، أقارب، يعني سبحان الله. صلة، فائدة صلة الرحم هنتكلم عنها. هي صلة ما بين الله وعبده قبل أن تكون بين الواصل وأقاربه. من يؤدي صلة الرحم فهو يؤمن بالله واليوم الآخر. من الأسباب القوية لدخول الجنة صلة الرحم. يا الله، صلة الرحم تشهد لصاحبها يوم القيامة. من يصل رحمه فقد امتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى وتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحب الأعمال إلى الله صلة الرحم والتواصل بين الأهل والأقارب وعدم الهجر والقطيعة. صلة الرحم من أهم فوائدها إنها سبب في زيادة العمر وبسط الرزق. صلة الرحم تدفع ميتة السوء. الله سبحانه وتعالى من الأمور التي يجعل في ثوابها في الدنيا ويجعل أيضا بعقابها هي صلة الرحم. صلة الرحم تعمل على الترابط الأسري، وهي سبب للمحبة بين الأهل والأقارب، وهي تساعد على المشاركات الاجتماعية والتكافل فيما بعضهم البعض. ما هي أسباب عدم صلة الرحم؟ طبعا الجهل بثواب الله للشخص الواصل برحمه، وجهله أيضا بالعقاب. العتاب الشديد والمتكرر تجعل الشخص لا يريد أن يكرر الزيارة. في بعض الأحوال يريد للوالدين.

قطعة الرحم. فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صدق الله العظيم. سورة محمد. إيه هي أسباب عدم صلة الرحم؟ طبعا الجهل بثواب الله للشخص الواصل لرحمه، وجهله أيضا بالعقاب. العتاب الشديد والمتكرر تجعل الشخص لا يريد أن يكرر الزيارة. في بعض الأحوال يكون تقليد للوالدين.

يذكر أن رجلا سأل عبد الله بن المبارك رضي الله عنه عن مرض أصابه في ركبتيه منذ 7 سنين، وقد عالجها بأنواع العلاج، وسأل الأطباء فلم ينتفع، وقال له ابن المبارك: اذهب واحفر بئرا فإن الناس بحاجة الماء، فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل ذلك فبرأ. وردت هذه القصة في صحيح الترغيب. ويذكر أن رجلا أصيب بالسرطان والعياذ بالله، فطاف الدنيا بحثا عن العلاج فلم يجده، فتصدق على أم أيتام فشفاه الله. وقصة أخرى يرويها صاحبها فيقول: لي بنت صغيرة أصابها مرض في حلقها، فذهبت بها للمستشفيات وعرضتها على كثير من الأطباء ولكن دون فائدة، فمرضها أصبح مستعصيا، وأكاد أن أكون أنا المريض بسبب مرضها الذي أرق كل العائلة، وأصبحنا نعطيها إبرا للتخفيف فقط من آلامها حتى يئسنا من كل شيء إلا من رحمة الله، إلى أن جاء الأمل وفتح باب الفرج. فقد اتصل بي أحد الصالحين وذكر لي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. فقلت له: قد تصدقت كثيرا. فقال: تصدق هذه المرة بنية شفاء ابنتك. وفعلا يقول: تصدق بصدقة متواضعة لأحد الفقراء ولم يتغير شيء. فأخبرته فقال: أنت ممن لديهم نعمة ومال كثير، فلتكن صدقتك بحجم مالك. فذهبت للمرة الثانية وملأت سيارتي من الأرز والدجاج والخيرات بمبلغ كبير ووزعتها على كثير من المحتاجين، ففرحوا بصدقتي. والله لم أكن أتوقع أبدا أن آخر إبرة أخذتها ابنتي هي التي كانت قبل صدقتي، فشفيت تماما بحمد الله. فأيقنت بأن الصدقة من أكبر أسباب الشفاء. والآن يقول: ابنتي بفضل الله لها 3 سنوات ليس بها أي مرض على الإطلاق، ومن تلك اللحظة أصبحت أكثر من الصدقة، يقول: أصبحت أكثر من الصدقة خصوصا على الأوقاف الخيرية، وأنا كل يوم أحس بالنعمة والبركة والعافية في مالي وعائلتي. وأنصح كل مريض بأن يتصدق بأعز ما يملك ويكرر ذلك، فسيشفيه الله ولو بنسبة أو دين الله بصحة ما ذكرت، والله لا يضيع أجر المحسنين. وهنا قصة أخرى أيضا ذكرها صاحبها حيث قال: ذهب أخي إلى مكان ما ووقف في أحد الشوارع، وبينما هو كذلك ولم يكن يشتكي من شيء، إذ سقط مغشيا عليه وكأنه رمي بطلقة من بندقية على رأسه، فتوقعنا أنه أصيب بعين أو بورم سرطاني أو بجلطة دماغية، فذهبنا به لمستشفيات عدة ومستوصفات وأجرينا له الفحوصات والأشعة، فكان رأسه سليما لكنه يشتكي من ألم أقض مضجعه وحرمه النوم والعافية لفترة طويلة، بل إذا اشتد عليه الألم لا يستطيع التنفس فضلا عن الكلام. فقلت له: هل معك مال نتصدق به عنك لعل الله أن يشفيك؟ قال: نعم. فسحبت ما يقارب 7000 ريال واتصلت برجل صالح يعرف الفقراء ليوزعها عليهم، وأقسم بالله العظيم أن أخي شفي من مرضه في نفس اليوم وقبل أن يصل الفقراء شيء، وعلمت حقا أن الصدقة لها تأثير كبير في العلاج. داووا مرضاكم بالصدقات.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، هنتكلم عن النظافة. النظافة من الإيمان هي عبارة بتتردد كتير على الألسنة، لكن باين إننا ما نعرفش المعنى المقصود منها. هناك ارتباط شرطي موجود جوة الجملة، هو إن النظافة بترتبط بإيمان الفرد. كل ما زادت درجة الإيمان زاد الإحساس بالنظافة، والعكس صحيح. ونقدر بالجملة البسيطة دي، النظافة من الإيمان، إن نواجه بها فيما لو التزمناها وحرصنا على تحقيق معناها أعتى موجات الأمراض اللي بتنتشر زي عدوى أو وباء، وإحنا بالفعل بنعيش الحالة دي بعد ما ظهرت في حياتنا أمراض مستحدثة وتانية قديمة عادت. فالأولى تجلت في الإنفلونزا بنوعيها الطيور والخنازير، والتانية في الطاعون والتيفوئيد. والإيمان هنا يلزم صاحبه أنه يعتني أولا بنظافة هدومه زي ما بيعتني بنظافة جسمه، إعمالا بمبدأ ابدأ بنفسك. فنظافة الظاهر بتعين على نظافة الباطن، ويعرف الكل، الجميع يعرف أنه عدم النظافة من أهم أسباب عدوى الأمراض السارية. ويقضي حكم الدين بأن طهارة ثياب المصلي زي طهارة بدنه شرط في صحة صلاته. قال تعالى: وثيابك فطهر. وبناخد من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى والحكمة، منها قوله: إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه. دي فلسفة إيمانية ليها دلالتها. النفس بتنشرح للمكان النظيف وبتنقبض لمنظر الوسخ القذارة. واهتمت الأديان بنظافة الطريق. يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم. نظافة الطريق بتبعث على البهجة في النفوس، وهي وسيلة مهمة للحد من انتشار الهوام اللي هي مصدر رئيسي لانتشار الأمراض، وإماطة الأذى عن الطريق، اللي بيشيل حجر واللي بيشيل شجرة ولا شعبة من الإيمان، وللي بيعملها ثواب عند الله تعالى. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني تشيل الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. وقال

والحياء يا أحبابنا شعبة من الإيمان. وقال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فشاله، فشكر الله له فغفر له. وقال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، فإشاعة الفوضى في الطريق العام واتساخه، إنه الواحد يرمي الفضلات اللي بيأذي المارة وهي سيئة، بتنقص من درجة إيمان الفرد. فعلينا جميعا كمواطنين نتلمس طريق النجاة ونسهم في نظافة البلد والطريق، ودي هي مسؤوليتنا. وبارك الله فيكم، وما تنسوش إن النظافة من الإيمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا قصة طريفة حبيت أحكيها لكم عن الصياد والملك. كان ملك من الملوك بحب أكل السمك، مين ما بيحبش مننا أكل السمك؟ فقال يوم صياد ومعاه سمكة كبيرة، فأهداها للملك وحطها بين إيديه فعجبته. فأمر له 4000 درهم. فقالت زوجة الملك، قالت له لجوزها، إيه اللي عملته ده؟ معقول؟ بئس اللي عملته ده. فالملك قال لها، ليه بقى؟ ليه؟ أنا عملت حاجة مش كويسة؟ قالت له أيوة. قالت له، لأنك لو أعطيت بعد كده لحد من حشمك القدر ده من الفلوس، بيقول أهو أداني زي ما أدى للصياد. فقال لها الملك، والله عندك حق، لكن مش معقول يعني الملك يرجع في كلامه وهيباته وفات الأوان يعني. قالت له زوجته، لا أنا هدبر الحال ده. قال لها، إزاي؟ قالت له، تنادي للصياد وتقول له السمكة دي ذكر ولا أنثى، فلو قال لك ذكر قل له أنا طلبت أنثى، ولو قال لك أنثى قل له أنا طلبت ذكر. فنادوا على الصياد تاني، فرجع الصياد، والصياد ده كان ذكي وفطن. فقال له الملك، السمكة دي ذكر ولا أنثى؟ فالصياد قال له، السمكة دي خنسة لا ذكر ولا أنثى. فضحك الملك من كلامه وأمر له 4000 درهم تانيين. وراح الصياد للخازن وقبض منه 8000 درهم وحطها في جراب، كان معاه كيس كده أو شراب أو كيس كده كان معاه، وحملها على رقبته وعاوز يخرج. هو خارج وقع منه من الكيس اللي الفلوس فيه ده درهم واحد، فحط الصياد الجراب ده حطه على ركبته وانحنى واخد الدرهم اللي وقع منه. والملك وزوجته بيبصوله، وقالت زوجة الملك للملك، قالت له، شايف خسة الراجل ده وسفلته؟ ده سافل وقع منه درهم واحد. فشال عن رقبته 8000 درهم وحطهم على ركبته وانحنى عشان ياخد الدرهم، وما سهلش عليه انه يسيب الدرهم ده على الارض حتى ياخده غلام من غلمان الملك. فخضب الملك منه وقال لزوجته، عندك حق، صدقتي، عندك حق يا حبيبتي. وامر الملك انه يرجعه الصياد، وقال له، يا ساقط الهمة، يا عديم الضمير، انت مش انسان. حطيت الفلوس كلها دي على رقبتك وعشان درهم واحد يا ضلالي، درهم واحد، واسفت انك تسيبه في مكانه؟ فقال الصياد للملك، قال له، ربنا يطول عمرك يا ملك، أنا ما رفعتش الدرهم ده لخطره عندي إنه عزيز علي، وإنما أنا رفعته عن الأرض لأن على وشه صورة الملك وعلى الوش التاني اسم الملك، فأنا خفت
إنه يجي غيري من غير ما يعرف ويحط رجله ويحط رجليه، فبيكون ده استخفاف باسم الملك، وأكون أنا المؤاخذ بكده. فتعجب الملك من كلامه واستحسن اللي قاله، فأمر له ب4000 درهم كمان، ورجع الصياد ومعه 12000 درهم. ساعتها الملك أمر منادي إنه ينادي اوعى حد يسمع وياخد برأي النساء أبدا، اللي بياخد برأي النساء راح يخسر 3 أضعاف فلوسه، خدوا بالكم.

هنا أحبتي الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الجمعة بإذن الله تعالى إذا كان في العمر باقي إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة اليوم من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يشترك معنا في الندوة سماحة الدكتور الشيخ صبحي الصالح، نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة القاضي الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. موضوع الندوة لحلقة اليوم حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الحديث يتناول مسألة هامة من مسائل الفكر الإسلامي والممارسات الإسلامية في الحياة، وأغلب المحدثين الذين رووا هذا الحديث يضعونه دائما تحت باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يعني في لغة عصرنا المعايير اللازمة لممارسة المسؤولية العامة بوعي لأبعادها، فإن الحقوق العامة يجب أن تحفظ من المسؤول، وإن الاعتداء عليها اعتداء على كامل المجتمع، ولا يقبل بشكل أو بآخر المحافظة على المصالح الخاصة وذلك بالاعتداء على المصالح العامة. وقد أفاض العلماء المسلمون بالكتابة عن هذا الموضوع، وتراثنا الإسلامي يحمل إلينا عددا كبيرا من الكتب والمصنفات التي تكلمت عن هذه القضية الهامة في حياة المسلمين. نرجو من سماحة الدكتور الشيخ صبحي التكرم بشرح هذا الموضوع ضمن هذا الإطار الذي هو المسؤولية العامة في الإسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تتنوع زوايا النظر إلى هذا الحديث الشريف تبعا لتنوع القائلين بشرحه، وتبعا لعصرهم وما كان يحيط بحياتهم من ظروف. فلا شك كما قلت دكتور مروان أن علماءنا آثروا رحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم أن يسلكوه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الذي وقع بعد أن يشرح المثل فيه لهذين النموذجين المذكورين يؤول بنا إلى فهم تلك المسؤولية التي لا بد من أن يستشعرها المؤمن من ضرورة الأمر بكل ما تعرفه العقول السليمة وما أمرت به الشرائع، والنهي عن المنكر الذي أنكرته الطباع السليمة والفطر والعقول وكذلك الشرائع من كل وجه. ولكن بعضهم يميل اليوم في عصرنا الحاضر إلى سلكه في باب التعسف في استعمال الحق، وآخرون يرون أنه ربما يدخل في تحديد الفارق ما بين المسؤولية الفردية والمسؤولية الاجتماعية، لا بالمعنى الديني وحده، أي أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، بل تحديدا لما يجب أن يختاره المرء أي امرأ كان في أي زمان أو مكان من بين المتناقضات الدالة على حريته. وإذا هم يرون أن مثل هذا الحديث يمكن أن يكون حديثا عن الحرية بكل ما يتعلق بأبعادها ومعانيها. ويبدو أن هذا الفهم الأخير هو فهم صحيح وسليم من أكثر الوجوه. ما الذي نجده في الحديث؟ نجد أن هناك نموذجين. النموذج الأول سمي القائم في حدود الله، قائم فيها أو قائم عليها، بمعنى أنه لا يخترقها، لا يتعداها، دائما يلتزمها، لا يتعدى أبدا حدود الله. هذا طبعا يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، لكنه أيضا يتحمل المسؤولية الاجتماعية، لكنه أيضا يعرف حدود حريته ويعرف حدود حرية الآخرين. النموذج الآخر هو الواقع في تلك الحدود، الواقع فيها، وهذا النفر الجديد هو الذي يتعدى تلك الحدود ويجاوزها ويخترقها ويظل يغشاها. في المقابل هناك المثل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: لو سمحتم قبل أن ندخل بالمثل نبقى في مسألة المسؤولية، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. نرجو من فضيلة الشيخ فيصل أن نتكلم عن هذا الموضوع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انطلاقا من الآية القرآنية عندما قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف
2: يدعون
1: إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا المسألة هي أمر ديني، خصوصا ما أشار إليه سماحة الدكتور بمسألة نرجو توضيح.
2: معلش أريد أن أقاطعك عامدا،
1: تفضل.
2: أعتقد أن من المناسب أن يفهم الإخوة المشاهدون والمستمعون معنى المثل الوارد في الحديث. لا نستطيع أن ندخل عليهم بفكرة تجريدية تتعلق بالمسؤولية الفردية أو الاجتماعية أو حتى الحرية قبل أن نصف هذا المثل. المثل يحدثنا فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن قوم أرادوا أن يقترعوا على سفينة، استهموا، أي جعل كل واحد منهم له سهما في تلك السفينة، هذا معنى الاستهام أو الاقتراع. إذن هذه السفينة اقترع عليها جماعتان، وإحداهما كان نصيبها الطابق العلوي والأخرى كان نصيبها الطابق السفلي. الذين في الطابق السفلي يريدون أن يستقوا، أن يشربوا الماء، أن يستخدموا الماء، ماذا يفعلون؟ يضطرون إلى الصعود إلى الطابق العلوي. فتأذى منهم جيرانهم، وقد ورد هذا اللفظ فتأذى بهم من فوقهم
1: في رواية أخرى.
2: فإذا أحبوا أن يقوموا بالعمل كما يشاءون، لأنهم يريدون الماء بأي ثمن. قالوا لو أن خرقنا ثقبنا في نصيبنا السفلي خرقا ولم نؤذي من فوقنا بكثرة الصعود والنزول لنأتي بالماء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوا، يعني إن تركوهم يفعلون ما يريدون يثقبون
1: الذين هم في القسم الأعلى،
2: لو تركوا الذين هم في الأسفل يخرقون نصيبهم لكي يأخذوا الماء ولا يمر عليهم، لا غرقوا وغرقوا جميعا، ولكن أيضا لو أخذوا على أيديهم قالوا لهم لا، ليست المسألة فقط أن تصلوا إلى الماء، ولكن يجب أن تعرفوا أن الوصول إلى الماء له أسباب وله أشكال وله أساليب، فأساليبكم ينبغي أن تلتقي مع الذين هم معكم في سفينة واحدة. لو كنتم وحدكم فلعلكم أحرار، وحتى لو كانوا وحدهم فهم ليسوا أحرارا. مثلا الذي يقود اليوم سفينة ليس حرا بأن يطلقها بسرعة جنونية فقد يقتل نفسه، ليس حرا في أن يقتل نفسه، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فكيف به وهو لا يقتل نفسه ولا يغرق هو، بل تغرق السفينة برمتها. التمثيل إذن هو هذا نموذجان. النموذج الأول يقابله الذي هو في أعلى السفينة، والذي يستطيع أن يقول لهذا الذي في الأسفل لا تثقب السفينة، لا تحدث فيها خرقا. أما الثاني فهو الذي في الأسفل ورتبته هي السفلى، ويريد دائما أن يفعل كل ما يخطر بباله ولا يهمه ماذا يصيب الآخرين. من أجل هذا صورها بعض علمائنا حتى من القدامى، وهي صورة بارعة سابقة لتصاويرهم بألفاظهم المعروفة، بأن الحياة أشبه، ولا سيما الحياة الدينية طبعا، أشبه بسفينة تمخر عباب البحار، والكل فيها لا بد من أن يحافظوا على سلامتها، فمن خرق فيها خرقا غرق وليس وحده بل أغرق الجميع معه. ومن أجل هذا رويت الرواية الأخيرة في كلمة نجوا، نجوا ونجوا جميع، هذه رواية يعني نجوا وليسوا هم فقط الذين نجوا، بل نجوا هم ونجا الآخرون والجميع نجوا، ولكن الرواية التي يقولون إن ربما كانت الأدق هي ونجوا جميعا، يعني نجوا ونجوا الباقين رغم أنفهم، فيثاب المرء رغم أنفه. لم يكونوا يقصدون أن ينجوا، لأن كل الذي قصدوا أن يصلوا إلى الماء، إنما هؤلاء نجوهم، ويكون معنى ذلك فعلا بدون أن يقصدوا متعلقا ليس فقط بمفهوم المسؤولية فردية أو اجتماعية، بل حتى بتحديد أبعاد مشكلة الحرية. وأقف الآن مؤقتا عند هذا.
1: سنعود إلى مسألة الحرية، نريد أن نعرج على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سبق وأشرنا لو سمحتم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. كما أفاض الدكتور صبحي في شرح هذا المثل، أحب قبل أن أدخل في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن أشير إلى لفتة مهمة في المثل، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قسم الناس إلى قسمين، قسم مقيم على حدود الله وقسم واقع فيها، وجعل للقسم المقيم على حدود الله الطبقة العليا في السفينة، بينما جعل للقسم الواقع في حدود الله الطبقة الدنيا، رغم أن هذا الأمر قد لا يكون واقعا في المجتمع البشري، قد يكون الواقعون في حدود الله هم الطبقة العليا، المتحكمون، الأغنياء، الفاعلون، المؤثرون، والمقيمون على حدود الله قد يكونون هم الفقراء والضعفاء. لكن أظن أن هذه لفتة إلى أن الإسلام يقسم الناس بحسب تقواهم والتزامهم وليس بحسب الاعتبارات الأخرى. الأمر الثاني أيضا،
2: جميل جدا،
3: الأمر الثاني أيضا هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر القائمين في حدود الله هم المسؤولون عن المجتمع ككل، حتى ولو لم يكونوا في مركز المسؤولية. عندما يكون الإنسان في مركز المسؤولية طبيعي أنه مؤتمن على المجتمع ومؤتمن على المحافظة على سيره في الطريق الصحيح، لكن القائم في حدود الله حتى ولو كان بوابا أو خادما أو عاملا في أي مسألة من المسائل التي تعتبر في عرف الناس من المسائل الوضيعة، يعتبر نفسه مسؤولا عن الأمة كلها، وإذا رأى منكرا في أي جهة من الجهات يشعر بمسؤوليته في إزالة هذا المنكر. هذه المسؤولية هي العنصر الدافع في عملية إزالة المنكر. وفي نظر الإسلام المنكر أول ما يظهر في المجتمع ينبغي أن يتجمع الناس كلهم لإزالته من أول لحظة، كالميكروب الذي إذا دخل جسم الإنسان تدافعت كرويات الدم من كل جهة من أجل أن تقتل هذا الميكروب، تحيط به وتقتله في مكانه. كذلك المنكر منذ اللحظة التي يظهر فيها في المجتمع يجب أن يتجمع الناس جميعا لإزالته. هنا الإشارة إلى إزالة المنكر، لأن الثقب وصل إلى درجة يعرض السفينة كلها للغرق. إذن المنكر في المجتمع وصل إلى درجة يهدد كيان المجتمع كله. لكن طبعا المنكر درجات، وفي الحديث الآخر الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا رأى من رأى أحد إذا رأى أحدكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية أخرى وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. عندما تتدرج درجات المنكر يمكن أن يتدرج معها بالإنكار باليد والتغيير الفعلي، أو بالإنكار باللسان، أو بالإنكار بالقلب. أما هنا فنحن أمام مثل، أمام نوع من المنكر يهدد كيان المجتمع، فلا بد من إزالته بالقوة، إزالة مادية، لأنه إذا لم يزل بهذا الشكل تعرض الجميع إلى الأذى وإلى الخراب الكامل.
1: نعود، أريد أن أركز على مسألة
2: المسؤولية،
1: الأمر بالمعروف من الوجهة الدينية لو سمحتم، انطلاقا من الآية.
2: الوجهة الدينية ما يزال الكلام متعلقا بصميم المشكلة من الأساس.
1: نعم.
2: يعني إذا قلنا لنفترض أن معنى المسؤولية يقضي بأن يفكر الإنسان بكل عمل يعمله أو يعمل أمامه، أهو جيد أم رديء؟ فهو طبعا سيختار بين هذا الأمر أو ذاك، وسيتصرف على هذا الأساس. فإذا كان مسؤولا تصرف كالمسؤولين، وإذا كان ممن يرون الحياة تغالبه بمظاهر لا يملك منها إلا القليل، فهو يتدخل بحدود قدرته أمام سلطان، أمام حاكم، أمام مسؤول آخر، ليرشد الجميع كما تفضل الأخ الكريم وأوضح أن المسألة تنتهي على الأقل إلى إنكار القلب على ما كان من خطأ. في الحقيقة أن المسلم إذا وصل إلى هذه النقطة يجب أن يشعر فعلا بأن هذا أضعف الإيمان، يعني أنه وصل إلى النقطة التي يعترف معها بأنه ضعيف واهن لا يملك شيئا، وهذا لا يقبله الإسلام من المسلم إلا إذا كان قد وصل إلى حد فعلا خرج عن كل طاقته. فأما إذا كانت طاقته تتحمل شيئا ولو أقل أو أكثر مهما يكن قدره أو حده فلا بد أن يقوم به. والدليل على ذلك أن أبا ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه من الصحابة الأجلاء جاء يسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن قوله تعالى: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم. يفهم الإنسان العادي أنه يستطيع أن يترك المنكرات تشيع، وأن يترك الفساد يدب، وأن يترك الحكام يعيثون كما يشاءون، وأن ينفرد من ينفرد، ويستبد من يستبد، ويجور من يجور، هو لا يفعل شيئا، ويظن أن إيمانه كامل، إيمانه طبعا ناقص لأنه تهدم من أساسه، فهو لا يستطيع أن يواجه الحياة بشجاعة. أين الشجاعة إذا كان لا يملك حتى أن ينكر على الذي فعل شيئا خطأ أن يقول له أخطأ؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي المتسائل عن قوله عليكم أنفسكم: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعلمه معناها الإيجابي لا المعنى السلبي. يقول: يا أبا ثعلبة، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا أي بخلا مطاعا ورأيا متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك حينئذ، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة أي مفضلة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل واحد ينادي لنفسه يبني دولة ويبني أمة ولا يريد أبدا أن يتعاون مع الآخرين، إذا وصلت إلى هذا الحد حينئذ فقط، أما قبل حينئذ فقط يقال لك فالزم دارك، ولكن قبل ذلك لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متمما الحديث لأنه لم ينتهي: إن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه، أجر 50 منكم. قيل: بل أجر 50 منهم يا رسول الله. قال: لا، بل أجر 50 منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون عليه أعوانا.
1: في مسألة الإنكار على من يقوم بفعل سيء، أمامي نص لحجة الإسلام الغزالي رحمه الله.
2: نعم.
1: قال في هذا الشأن: هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد. هنا صورة جميلة لأثر عدم القيام بالإنكار على فاعل السوء أو السوء. لو تفضلتم فضيلة الشيخ فيصل بالكلام عن هذا المعنى ضمن الإنكار على من يدعي أن حريته الخاصة تبيح له أن يفعل الشيء الذي يضر بالمصالح العامة، يعني ما هي الحدود التي يقف عندها الإنسان وبالتالي تقف حريته الخاصة؟
3: بلا شك المنكرات أنواع.
1: نعم.
3: منها ما يفعله الإنسان ويعتقد أنه يدخل في مجال حريته الشخصية، ومنها ما يفعله الإنسان ابتداء وهو لا يدخل في مجال حريته الشخصية، إنما هو متعلق بالمجتمع ككل، ومع ذلك يتصدى هذا الإنسان لارتكاب منكر يهدم المجتمع كله. إنما في حديثنا اليوم المسألة محصورة بين من يريد في مجال حريته الشخصية وفي مجال ملكيته الخاصة يريد أن يتصرف بما يريد أو بما يخفف الأذى عن جيرانه كما يظن، ولكن يؤدي تصرفه إلى ضرر كبير بالمصلحة العامة وإلى تخريب لبنيان المجتمع كله. هنا يتضح أن الإسلام حتى في هذه الحالة التي يتصرف فيها المسلم بأموره الخاصة وبملكيته الخاصة أراد أن يمنع هذا التصرف إذا تعارض مع المصلحة العامة حماية للمجتمع ككل. بل حتى الإسلام إذا تعارض تصرف الإنسان في ملكيته الخاصة مع حق جار له وليس المجتمع ككل، حتى إذا تعارض مع حق جار له وكان متعسفا في استعمال حقه فإنه يمنع، كما ورد أن أحد الصحابة كانت عنده أرض وكان لجاره أرض لا يستطيع أن يصل إليها إلا أن يمر بأرض جاره، ومنعه من المرور، اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعه، قال لا أبيع، هبه لا أهب، أجره لا أجره. إذن قال والله ليمرن بها ولو على بطنك، سيمر رغما عنك، لأنك وإن كنت تتصرف بملكك الخاص إلا أن تصرفك إذا كان تعسفا في استعمال الحق يؤدي إلى الإضرار بمصلحة أخرى لجارك وليس فقط بالمصلحة العامة فإنه يمنع.
1: في بالوقت القليل المتبقي نرجو أن نوضح أن للأمر بالمعروف آداب أيضا.
2: طبعا
1: لا يمكن أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بمزيد من الأذى، وهذا ما يفعله ربما البعض. هذه
2: الأمر بالمعروف أو حتى النهي عن المنكر يؤديان بالطريقة التي يفعلانها إلى ما يربو على الخير المتوقع فيما لو كان هناك أمر بالمعروف، فلا شك أن الأمر لا يكون حينئذ بالمعروف. يعني الأمر بالمعروف يجب أن يكون بالمعروف. المعروف الأول هو الشيء الذي أقرته الأعراف، وأعراف الناس لا تخطئ في قضايا الخير، ولكن يجب أن يكون بالمعروف، أي بالأسلوب المعروف المقبول المستساغ. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
1: شكرا.
3: المنكر ينبغي ألا تؤدي أيضا إلى منكر
2: إلى منكر أكبر أو فتنة إليه. أو
1: نشكر تصفيق. لأصحاب الفضيلة هذه الشروح المفيدة. إخواني، نكرر قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والوجهة

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل

الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

فلسطين فمن أنتم؟ أنا الوعد ولو بعد، أنا القدس لا لبس، أنا الحب والحرب، أنا الأمر والعمر، أنا القدر والقدر، أنا فلسطين فمن أنتم؟ أنا أول قبلة وآخر قبلة، أنا بيوت عز ومجالس عزاء، أنا توابيت مكشوفة وزغاريد ولادة، أنا فلسطين فمن أنتم؟ أنا عرفات، أنا عرفات الطريد، أنا الياسين القعيد، أنا جارش العنيد، أنا الشقاق والمغربي، أنا كل شهيد، أنا فلسطين فمن أنتم؟ أنا لست أطول احتلال، أنا أطول مقاومة، أنا لست غزة وأريحا، أنا البحر والنهر والنهر.

وثيقة مزورة، أنتم مكيدة مدبرة، أنتم وهم سيتبدد وأنا وهن سيزول، أنتم وهم سيتبدد وأنا وهن سيزول. سلي الحاخامة، سلي الحاخامة في المعبد عما أزعم أقول، ينبئكم عن شجر الغرقد ستزرعه في الحقول، القول قول محمد وأصدق القول قول رسول، ولكن من يعرف قولي يعرف أن الحرب فصول، وليس لكم إلا الغرقد يحجبكم عن سيف المسلول.

ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض ولا تفضحنا عليك يوم العرض. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما نبطن وخير ما نظهر ونسألك الدرجات.

موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفضل.

أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر والفقر.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 24 من دروس سورة النساء، ومع الآية 44، وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أيها الإخوة الكرام، ألم ترى، كلكم يعلم أن فعل رأى فعل قلبي أحيانا، وقد يكون بصريا. إن قلت رأيت الشمس ساطعة فهذه رأى البصرية، وساطعة تعرب حال. أما إن قلت رأيت العلم نافعا، هذه الرؤيا قلبية، إذن نافعا مفعول به ثاني. فرأيت تستخدم مرة بصرية ومرة قلبية. الله عز وجل يعجب، وفي مطلع الآية استفهام تقريري، يعجب عن طريق الاستفهام التقريري. ألم ترى؟ الشيء المرئي كما تعلمون أيها الإخوة دليله معه، ليس مع العين أين. أنت حينما ترى إنسان يرتدي ثوبا أبيضا، لا يمكن أن تقول له: ما دليلك على أنك ترتدي ثوبا أبيضا؟ الرؤية دليلها معها، بينما الخبر يحتاج إلى أن يكون المخبر صادق. أنت بالخبر تحتاج إلى بحث. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الأخبار تحتاج إلى مصداقية. لذلك كما تعلمون هناك يقين حسي أداته الحواس الخمس، وهناك يقين عقلي أداته العقل، وهناك يقين إخباري أداته الخبر الصادق. فالله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يخاطبه بأسلوب الاستفهام التقريري، يعني يستفهم وقد وقع الشيء، وفي استفهام إنكاري، في استفهام تعجب، في استفهام تهكمي. الاستفهام يخرج عن حقيقته إلى عشرات المقاصد. هذا استفهام تقريري، وقد يعني التعجب، يعني كيف هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هم أهل كتاب، هم على معرفة بالله عز وجل، هم على نوع من أنواع الاتصال به، هم جاءتهم رسالة، جاءهم وحي، ومع ذلك هل يعقل أن يفعلوا ما يفعلون؟ هل يعقل أن يفعلوا مع رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكذبوها؟ إذن ألم ترى؟ أخواننا الكرام، كما قلت قبل قليل، الشيء المرئي دليله معه، بينما الشيء المسموع يحتاج إلى دليل. والمنهج في الإسلام إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. إن أردت أن تدعي شيئا ينبغي أن تأتي بالدليل، أما إن كنت ناقلا ينبغي أن تكون صادقا. إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. الحقيقة أنا حينما أرى إنسانا بهيئة غريبة ومعي صديق أقول له: أرأيت إلى فلان كيف يرتدي هذه الثياب؟ هنا رأيت على حقيقتها، على حقيقتها. أما حينما أخبره عن شيء لم يره وأقول أرأيت، في معنى آخر. الله عز وجل يقول: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ النبي عاصر والتقى بعبد قوي متعجرف ينهى الناس عن الصلاة، فالله سبحانه وتعالى يقول له: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هنا رأيت استخدمت على حقيقته. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أيعقل أن ينهى إنسان عبدا عن أن يعقد صلة مع الله عز وجل؟ استفهام تقريري بمعنى التعجب. لكن حينما يقول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والله النبي حينما أتوا كان قد ولد لتوه. إذن هنا رأى ليس معناها، رأى على حقيقتها. أيها الإخوة، حينما يخبرك الله عن شيء ينبغي أن تأخذه وكأنك تراه بعينيك، بل إن إخبار الله لك أصدق من عينيك. كلما ارتقى إيمانك تعلم أن مصداقية هذا الكتاب أصدق من أي شيء آخر. هذا هو الإيمان. لذلك قال تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني إذا حرم الله عليك شيئا ينبغي أن توقن: لو أن الإنس والجن اجتمعوا ليفكروا في محاسن هذا الشيء لا يجدون له محاسن إطلاقا، لأن الله حرمه. إذن ينبغي أن تأخذ إخبار الله لك وكأنك تراه بعينك. وأصدق أنواع التلقي رؤية العين. ليس الخبر كالعيان، ليس الخبر كالعيان. أصدق تلق تتلقاه أن ترى الشيء بأم عينيك. لذلك هناك علم اليقين، وهناك عين اليقين، وهناك حق اليقين. أنت ترى جدار وراءه في دخان، تقول: لا دخان بلا نار. استنباط عقلي قطعي يقيني، هذا علم اليقين. أما حينما تقترب من وراء الجدار فترى النار بأم عينيك فأنت في عين اليقين. فإذا اقتربت من النار وأحسست بوهجها تقول: حق اليقين. فالرؤية أعلى درجات التلقي. فإذا وردك عن الله خبر ينبغي أن تعلم علم اليقين أنه أصدق من عيني. قد تخون العين وقد تريك خلاف الواقع، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أخبرك فخبره كأنك ترى الشيء رؤية حقيقية. ألم ترى إلى الذين، هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هم أهل كتاب، جاءهم نبي كريم وتبعه نبي كريم آخر، وجاء كتاب من السماء وتبعه كتاب من السماء، ومع ذلك لا يتعظون، ومع ذلك لم يقبلوا على هذا الدين. الأولى أن أول إنسان ينبغي أن يسارع إلى قبول هذا الدين من لهم صلة بالدين، من لهم صلة بالله، من كان معهم كتاب يوحى إليهم. فالشيء العجيب الذي هو مدار هذه الآية أن هؤلاء الذين هم أقرب إلى الإسلام من المشركين، أقرب إلى الإسلام من عبدة الأوثان، هؤلاء هم بالذات كانوا أشد المعارضين لهذا الدين. فلذلك الإنسان حينما يرفض الحق يحتقر نفسه. أنت قد ترفض أشياء كثيرة وبرفضك إياها تحتقرها، لكنك إذا رفضت الحق إنما تحتقر نفسك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذن أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى على حقيقته، أما أرأيت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، معنى ذلك هذا إخبار من الله وينبغي أن تأخذه وكأنك تراه بعينيك. أيها الإخوة، لكل قوم نبي كما قال الله عز وجل، ولكل قوم هاد، لكل قوم نبي، لأن لكل قوم خصوصيات، أمراض، مشكلات، حيثيات، نقاط ضعف، كل قوم لهم خصائص، فكان لكل قوم نبي يعالج هذه الخصائص وتلك الثغرات وهذه الداءات، جمع داء. لكن بعلم الله جل جلاله أن هذه الأرض سوف تغدو قرية واحدة، ثم تغدو بيتا واحدا، ثم تغدو غرفة واحدة، غرفة واحدة الأرض كلها الآن، يعني يمكن أن تقتني جهاز صغير مذياع وتستمع إلى أخبار الأرض في القارات الخمس، ماذا يجري في كل مكان، لأن الله يعلم أن هذا التواصل الذي سيكون سوف يعمم الداءات على كل الشعوب، وسوف يعمم الأمراض على كل الشعوب. لذلك كانت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام خاتمة الرسائل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، وسوف تبلغ دعوته ما بلغ الليل والنهار. والله ذهبت إلى أقصى مكان في الأرض، إلى أستراليا، وأقصى مكان بأستراليا سيدني، وجدت إذاعات إسلامية ودروس العلم في هذه البلدة الطيبة هناك يستمعون إليها صباحا ومساء، والقرآن يتلى في الإذاعات والمحاضرات تلقى وكأنني في الشام. ذهبت إلى أقصى مكان في الغرب، الأمر نفسه، مؤتمرات وإذاعات ونشرات ومجلات وأشرطة ومحاضرات. تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر سوف يبلغ ما بلغ الليل والنهار. إذن لأن الله سبحانه وتعالى علم أن سيكون هناك تواصل، إذن لا بد من نبي واحد لكل هؤلاء الشعوب. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. أيها الإخوة، حكمة أن النبي هو خاتم الأنبياء وأن النبي لكل الأمم، ما كان في علم الله من أن هذه الأرض سوف تغدو من قرية إلى بيت إلى غرفة واحدة. والأبلغ من ذلك أن ما يجري في أقصى الغرب نتأثر به في أدنى الشرق، وأي حدث يقع في مكان له تداعيات في كل مكان، وهذا الشيء تعلمونه وترونه وتسمعونه. قد يقع شيء في أقصى الدنيا تتأثر هنا بكل مناحي الحياة. يا أيها الإخوة الكرام، هذا الذي أردت أن أمهد به لشمول رسالة النبي ولاتساع رقعتها، ولأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. الحقيقة أن الإنسان يؤمن بالله بفطرته ويؤمن بالله بعقله، ولكن الإيمان فطري. أنت حينما تأتي إلى الدنيا تجد كل شيء ميسرا بنظام عجيب. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ هذا الطفل الصغير الذي يأتي، من علمه كيف يلتقم ثدي أمه؟ هل يستطيع أكبر أب في العالم لو أنه يرأس أعلى جامعة في التربية أن يستطيع أن يعلم هذا الذي ولد لدوه كيف يلتقم ثدي أمه، وكيف يجعل شفتيه حول حلمة الثدي، وكيف يحكم الإغلاق، وكيف يسحب الهواء؟ تفضل وعلم طفلا ولد لدوه، معنى ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ النجدان هدية الله لهذا الطفل الصغير. الحليب في النجدين يتبدل في أثناء الرضعة الواحدة، في أثناء الرضعة الواحدة، في البداية 60% ماء، في نهاية الرضعة 40% ماء، يتبدل كل يوم بحسب نمو الطفل. وهؤلاء الأطفال الذين يرضعون رضاعة صناعية يصابون بآفات قلبية ويصابون بضعف الذكاء، ذلك أن حليب البقر فيه 5 أضعاف من الحموض الأمينية التي لا تحتملها أجهزة الطفل، بينما حليب أمه مصمم من قبل خالقه ليتحمله الطفل بكل أجهزته. لذلك أجري إحصاء في بعض البلاد أن نسب الذكاء في العالم متفاوتة، طبعا فحوص موحدة، فكانت جزر الباسيفيك تحتل المرتبة الأولى في ذكاء أبنائها لسبب بسيط، هو أنهم لا يعرفون الرضاعة الصناعية إطلاقا. وقد تنتبه إلى أن القرآن الكريم قال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وإن تعاسرتم ما ذكر الرضاعة الصناعية، ببرونة ما ذكر القرآن، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لا بد من أن يكون الحليب حليب أم مرضع. الطفل يأتي إلى الدنيا كل شيء ميسر، له أم تحرص عليه، له أب يحدب عليه، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ الهواء يجدد بشكل مستمر، الماء، الطعام، الشراب، الثروات الباطنية، هذه الأرض فيها كل شيء. أيقبل إنسان أن هذا الشيء كله حدث بلا خالق؟ مثل بسيط، لو أنك في الصحراء تمشي لا سمح الله ولا قدر ونفذ زادك وضللت الطريق ونفذ شرابك وأصبح الموت محقق، أخذتك سنة من النوم من شدة البكاء والخوف والقلق، فاستيقظت فرأيت مائدة فيها ما لذ وطاب، فيها من كل ألوان الطعام في الصحراء وفيها من كل ألوان الشراب، ألا تسأل من جاء بهذه المائدة؟ فالإنسان يؤمن بالله بفطرته، كل شيء في الكون يدل على الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل كي يعلمنا مراده، ماذا ينبغي أن نفعل؟ فطرتك وعقلك ينبئانك أن لهذا الكون إلها عظيما، أن لهذا الكون قوة وراءه. الوحي ينبئك أن هذه القوة العظيمة هي الله، وأن هذه القوة العظيمة خلقتك لسعادة إلى أبد الآبدين، وأن هذه القوة العظيمة صممت الدنيا على أنها دار عمل، ولأن هذه القوة العظيمة تتصف بالصفات الفضلة ولها أسماء حسنى. إذن كأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنبياءه ليعطينا مراده، أما إيماننا به إيمان فطري. في حوار مع سيدنا علي رائع، قيل للإمام علي كرم الله وجهه: أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمدا بربك؟ يقول: لو عرفت محمدا بربي لما احتجت إلى رسول، ولكن عرفت ربي بربي، وجاء محمد ليبلغني مراد ربي. الأب موجود، بس ماذا يريد مني؟ الرسالات السماوية فحواها مراد الله لنا، يعني يا عبادي توبوا إلي، يا عبادي استقيموا على أمري، يا عبادي كونوا صادقين، يا عبادي كونوا أمناء، يا عبادي افعلوا أعمالا صالحة تؤهلكم لجنة عرضها السماوات والأرض. أيها الإخوة الكرام، المشكلة الآن أن معظم الناس يعيشون غايات قريبة، همه شراء بيت، همه الزواج، همه دخل، هذه همومهم، ولكن نخبة البشر تعيش غايات بعيدة. الإنسان يأتيه الموت قبل أن يتزوج، ويأتيه الموت قبل أن يحقق أهدافه، إذن هذا الهدف غير صحيح، لأنه يحقق أو لا يحقق. لكن ما هو الهدف الذي يجمع الناس جميعا بكل فئاتهم؟ إنه الموت، إنه الدار الآخرة. من هم أعقل الناس؟ من هم أذكى الناس؟ من هم أنجح الناس؟ من هم أشدهم فلاحا؟ هو الذي عرف الهدف الأخير. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يا إخوتنا الكرام، الناس على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأديانهم وأجناسهم وأعراقهم وأنسابهم ومذاهبهم وطوائفهم، في القرآن لا يزيدون عن فئتين، لا يزيدون عن نموذجين لا ثالث لهما. النموذج الأول هو النموذج الذي صدق أنه مخلوق للجنة. هنا المشكلة، أهداف الناس جميعا أهداف دنيوية، بينما المؤمن هدفه الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والعاقبة للمتقين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فهؤلاء أيها الإخوة صدقوا بالحسنى، هم مخلوقون للجنة، والدنيا دار عمل، دار دفع الثمن، دار أداء السبب، هكذا. لأنهم أيقنوا أنهم مخلوقون للجنة حرصوا على طاعة الله، اتقوا أن يعصوا الله. ولأن الجنة مراتبها بالأعمال الصالحة، فبنوا حياتهم على العطاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا أول نموذج، هو بالترتيب معكوس: صدق بالحسنى، فاتقى أن يعصي الله، فأعطى، أعطى وقت من وقته، أعطى من علمه، أعطى من خبرته، أعطى من كل ما يملك. الرد الإلهي: فسنيسره لليسرى، سوف نيسر له سلوك طريق الجنة وسيصل إلى الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالجنة، قال لك هي الدنيا، هي جنة الإنسان، إن كان غنيا فهو في جنة وإن كان فقيرا فهو في جهنم. الدنيا كل همهم، مبلغ علمهم، منتهى آمالهم، لأنه كفر بالحسنى وصدق بالدنيا استغنى عن طاعة الله. هو لا يحتاج إلى طاعة الله لأنه كفر بالجنة وكفر بيوم الجزاء وكفر بالآخرة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لأنه كفر بالحسنى استغنى عن طاعة الله، فبنى حياته على الأخذ والاحتيال والنهب والسرقة والغش وما إلى ذلك. قال: فسنيسره للعسرى، لا تحقق له لا الدنيا ولا الآخرة، خسر الدنيا والآخرة. لذلك أيها الإخوة، طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، والجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، لم ينجح في مسعاه. أيها الإخوة، أنت حينما تؤمن بالغايات البعيدة أي بالآخرة، بالموت، ألا ترون أن الموت يجمع كل الناس، يجمع أغنياءهم وفقراءهم وأقوياءهم وضعفاءهم وملوكهم ودهماءهم وأصحاءهم ومرضاهم وأذكياءهم وأغبياءهم؟ الحقيقة فيه بالدنيا سباق، أنا أسميه سباق الحمقى. لو تصورنا طريق عريض هو مجال السباق، في عنا 1000 سيارة، هذه السيارات على اختلاف قوتها وضعفها وكبرها وصغرها وميزاتها وسنة صنعها وحجمها، السيارة الأولى آخر الطريق في هاوية، أول سيارة في السباق وقعت في الهاوية، الثانية وقعت في الهاوية، الثالثة في الهاوية، إلى أن وقعت كل هذه المركبات في الهاوية. ما قيمة هذا السباق؟ يعني يقاتل الناس، ينهب أموالهم، يكذب عليهم، يحتال عليهم، يخيفهم أحيانا، أو يسلك طريق الاحتيال معهم ليجمع ثروة طائلة فيشتري بيتا رائعا، ثم يأتيه ملك الموت ليضعه تحت التراب وقد ترك كل الدنيا. هذا الذي يحصل، يجمع دنياه لبنة لبنة، قشة فوق قشة، ليأتي ملك الموت ويأخذها منه في ثانية واحدة. ولا خاتمه ولا مفتاح مركبته ولا خصوصياته، كل إنسان له خصوصيات في بيته، كله يفتح ويستهلك. فلذلك أيها الإخوة، أنت حينما تسعى لهدف حقيقي يقيني بعيد تكون ذكيا وفالحا، حينما تسعى لهدف يقيني متحقق بعيد وتهيئ نفسك لبلوغه بنجاح فأنت أذكى الناس قاطبة. إن أكيتكم أكثركم للموت ذكرى وأحزنكم أشدكم استعدادا، ألا وإن من

دفعت ثمن السيارة، الثمن أخذ منك، بقيت السيارة. الآن إذا اشترى الضلالة بالهدى، ما الذي أخذه؟ الضلالة. ما الذي فقده؟ الهدى. أي هدى؟ الهدى الفطري، حينما تهتدي النفس إلى ربها بفطرتها، هذا الهدى أخذ منهم وبقيت ضلالته. لكن الإنسان حر، اختار أن يكون ضالا، ما في مشكلة، الإنسان مخير، اعملوا ما شئتم، يقول الله عز وجل، من شاء فيؤمن ومن شاء فليكفر، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا مشكلته أكبر، يشترون الضلالة بالهدى ويريدون أن تضلوا السبيل. ضال مضل، كافر يدعو إلى الكفر، ملحد يدعو إلى الإلحاد، فاسق يدعو إلى الفسق. الله عز وجل يعجب، يقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤثرون الضلالة يشترونها بالهدى، وفوق ذلك يريدون أن يحملوا الناس عليها ويريدون أن تضلوا السبيل. يا أيها الإخوة الكرام، في بالحياة حقيقة واحدة هي الله، وكل سلوك وأي عمل وأي كلام وأي حركة تقرب إلى الله هي الحق، وأي سلوك وأي كلام وأي عمل يبعدك عن الله هو باطل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الهدف. يا إخوتنا الكرام، أنت تعيش في الدنيا مع من؟ مع الأسباب التي خلقها الله لك. تعيش مع زوجة هي مصممة أن تكون رفيقة حياتك، تعيش مع الطعام والشراب، هذا من خلق الله عز وجل، من أودع الطعوم في هذه الأطعمة؟ الآية الكريمة، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، من أودع لهذه الأطعمة طعمها؟ المحبوب. يعني هذه التفاحة شكلها جميل، قوامها يتناسب مع أسنانك، ليست في قوام الفولاذ، طيب رائحتها عطرة، طعمها طيب، مذاقها حلو، مفيدة، فيها معادن، فيها حديد، فيها بروتينات، فيها فيتامينات، من أودع هذه الخصائص في هذه التفاحة؟ إذن الله عز وجل أعطانا كل شيء. فلذلك أيها الإخوة، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل؟ هذا الذي يبحث عن هدفه الأخروي يسعى في الدنيا إلى أن يكون منضبطا وفق منهج الله عز وجل. أنت في الدنيا تعيش مع الأسباب، طفل جميل جدا يملأ البيت بهجة، الزوجة ترتاح له، يقول عليه الصلاة والسلام، إن نظرت إليها سرت، وإن أمرتها أطاعت، وإن غبت عنها حفظت في مالك ونفسها، وإن أقسمت عليها أبرت. طيب هذا الماء الذي تشربه لا لون له ولا طعم له ولا رائحة، لو كان بطعم الورد لخرجت من جلدك من الورد، لو كان بأي طعم لا يحتمل، لو كان بأي لون لا يحتمل، جعله الله نعمة عظمى لنا. إذن أنت تعيش مع الأسباب، لكنك في الجنة تعيش مع المسبب، مع الخالق، وشتان بين خالق ومخلوق. ورد في بعض الآثار والأحاديث أن المؤمن يوم القيامة ينظر إلى وجه الله الكريم فيغيب 50,000 عام من نشوة النظرة. أنت في الدنيا تعيش مع الأسباب، وكلما ارتقت حياتك تأتي بالأشياء بأمر، بهاتف، بكبسة زر، لكن في الآخرة أي شيء تشتهيه تراه أمامك، لهم ما يشاءون، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. يمكن أن تأكل في الدنيا تفاحتين فتشعر بثقل، لك أن تأكل في الجنة 1,000,000,000 تفاحة ولا تشعر بثقل.

0: نمط الجنة نمط آخر، تعيش أنت في الجنة مع مسبب الأسباب، أما في الدنيا تعيش مع الأسباب. يا أيها الإخوة الكرام، هذه نقطة دقيقة جدا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الدنيا متاعب، في الدنيا أمراض، في الدنيا تقدم في السن، في الدنيا عجز أحيانا، في الدنيا فقد بصر، في الدنيا أمراض وبيلة، في الدنيا زوجة سيئة تخرج من جلدك منه. واحد سأل الشيخ: يا سيدي، إذا سمح الله لنا بدخول الجنة ما حكم زوجاتنا؟ قال: هي معكم. قال: أعوذ بالله، أنا أردت الموت لأخلص منها. يعني طرفة هذه. نعم، أنت في الجنة تعيش مع المسبب، مع مانح الجمال، مع مانح القوة، مع مانح اللطف. لذلك الجنة هي العطاء الحقيقي، والدنيا أحقر من أن تكون عطاء الله عز وجل. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أخواننا الكرام، أعيد هذا كثيرا طمأنة لكم، أسماء الله الحسنى كلها محققة في الدنيا إلا اسم العدل، لأن الدنيا دار عمل. قد تجد إنسان في أعلى درجة من الكفر ويهدد العالم كله مثلا، وليس ملتزما بشيء، يسفك الدماء ويقتل الأبرياء ويستغل إلى آخره، لكن الآخرة دار جزاء. فأسماء الله تعالى كلها محققة في الدنيا إلا اسم العدل، محقق جزئيا. الله يعاقب بعض المسيئين ردعا لبقية المسيئين، ويكافئ بعض المحسنين تشجيعا لبقية المحسنين، ولكن تسوية الحسابات، ولكن الحساب الختامي، ولكن الرصيد يؤدى يوم القيامة. لذلك يقول الله عز وجل: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هذه دار عمل. لو كنت فقيرا، لو كنت لا سمح الله مريضا، لو كنت في الدرجة السفلى من المجتمع وكنت مطيعا لله، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، هي الحقيقة. لذلك أيها الإخوة، ورد في بعض الآيات يقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها النار. وإن منكم، يعني ما من واحد منكم إلا وسيرد النار. كيف؟ قال العلماء: ورود النار غير دخولها. ورود النار لا يتأثر واردوها ولا بوهجها، ولكنهم ليروا العدل الإلهي. من كانوا في الدنيا يتصدرون ويقصفون ويذلون الشعوب وينتهكون الأعراض ويلبسون التهم للبراء، لا بد من أن يراهم المؤمن في النار كي يتحقق من اسم العدل. وشيء آخر، يرى مكانه في النار لو لم يكن مؤمنا كي تتضاعف سعادته في الجنة. لذلك: وإن منكم إلا واردها. ورود النار يوم القيامة للمؤمنين ليروا تحقيق اسم العدل: إنه كان لي قريب، فاسق، فاجر، مستعلي، متغطرس، يسخر من العلم والعلماء والدين، والدين أفيون الشعوب ولا يعبأ به، غارق في الزنا والخمر، إنه كان لي قريب. قال: فاطلع فرآه في سواء الجحيم. ورود النار يوم القيامة كي يتحقق للمؤمن اسم العدل، وكي تتضاعف سعادته حينما يرى مكانه في النار لو لم يكن مؤمنا. أيها الإخوة الكرام، والله أعلم بأعدائكم. الله عز وجل بينا، قال: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. الأحداث أثبتت أنهم لا يحبوننا، فالذين أحبوهم بسذاجة دفعوا ثمنا باهظا، ضاعت أموالهم كلها وأذلوا. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أنت ينبغي أن تصدق الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وكل كافر يعاديكم، الكافر يعاديكم ولو كان في المظهر لطيفا ناعما، ينطوي على حقد، والدليل حينما يستفز ينقلب إلى وحد. الإنسان الذكي أحيانا يلبس جلد الحمل وهو ذئب، فالذي يراه من بعيد يظنه حملا وديعا، فإذا استفزه انقلب إلى ذئب مفتري. ألم تروا ما الذي يحصل في العالم الآن؟ هذه الدولة العظمى التي تزعم أنها الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وكل شيء للإنسان، والإنسان هو الأول، بعد أن تفزت ماذا فعلت؟ فعلت ما لا يفعله المجرمون. فلذلك والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وأن الكرام، ليس العدو الخطير للمسلم هو الكافر، العدو الخطير للمسلم من يدعي الإسلام. العدو الظاهر تتقيه تجادله، أما العدو الخطير هو الذي من جلدته. الغرب أيقن أنه لا سبيل إلى مواجهة المسلمين، لا بد من أن يصطنعوا اتجاهات مزيفة يصفونها بأن هذا هو الإسلام. هذا اسمه تفجير من الداخل. ينبغي أن نكون صاحين. ما كل اتجاه إسلامي في إعلانه هو إسلامي في حقيقته. الله عز وجل يقول: والله أعلم بأعدائه. قد يكون العدو من بني جلدته، قد يكون العدو منافق كبير يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. إذن أنت حينما يقول لك الله عز وجل: هذا عدو لك فاحذره، ينبغي أن تصدق الله عز وجل ولو رأيت من كلامه لطفا ونعومة. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وليا أي يتولى أموركم، ونصيرا ينصركم على أعدائكم. وفي هذه الأيام الصعبة ما من شيء أحب إلى المؤمنين من أن ينتصروا، لكن النصر له ثمن وهو في مقدورنا، يعني أن نؤمن بالله عز وجل وأن نعد لأعدائنا ما نستطيع، الإعداد المتاح وليس المكافئ. والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 24 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والثالث عشر من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، مزارعو المانجو يحذرون تعديلات الهجرة الجديدة قد تترك المحاصيل بلا حصاد. كامبرا، لنحكي عن المال، تجارة الكاش تحت الملاحقة والوقود يشتعل، ماذا يحدث لاقتصاد أستراليا؟ ومن العناوين العالمية، لبنان بيروت، المنتدى اللبناني السوري للاستثمار من جغرافيا القرب إلى اختبار الشراكة، فلسطين المحتلة رام الله، إصابة خطيرة لابن سفير الكيان الصهيوني لدى واشنطن إثر عملية دهس وسط الضفة، سوريا ولبنان، من الدمار لإعادة البناء، صور فضائية تكشف تحولات معبر العريضة بين سوريا ولبنان، الأردن عمان، لهجة أردنية حازمة تجاه الكيان الصهيوني، ما الذي تغير في حسابات عمان؟ نيويورك، الشرع أمام الأمم المتحدة، سوريا توحدت وبدأت تنهض بعد عقود العزلة، الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يهدم عشرات المساكن والمنشآت ويعتقل 13 فلسطينيا بالضفة، سوريا يضم 27 شخصا، البحرية السورية توقف زورق تهريب قبالة سواحل اللاذقية، اليمن غارات ومعارك في 6 محافظات والجيش يسيطر على مواقع بتعز، جنوب لبنان من النزوح إلى الركام، مطالب سكان القرى الحدودية بجنوب لبنان، قطاع غزة 7 شهداء ومصابون في هجمات صهيونية على قطاع غزة، فلسطين المحتلة قطاع غزة، إيجارات مرتفعة وانهيارات وغرق، هكذا تعيش أسر غزة، طائرة إيرانية تهبط في الصين، مع بدء العقوبات الأمريكية طائرة إيرانية تهبط في الصين وعقوبات واشنطن تربك حركة الملاحة، أوروبا الديزل الأوروبي يقفز من تلويح ترامب بحظر تصديره، تكلفة ناقلات النفط تقفز إلى مستويات قياسية مع استمرار حرب إيران، موسكو وكييف هجمات متبادلة بين موسكو وكييف، قتلى وإصابات وتحذير من هجوم روسي كبير، شبكة CNN تظهر استطلاع يكشف تراجعا قياسيا في شعبية ترامب بسبب حرب إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، حذر مزارعو المانجا في الإقليم الشمالي من أن التغييرات الأخيرة على برنامج العمل والعطلة قد تؤثر على توافر العمال الموسميين اللازمين لموسم الحصاد، وتأتي المخاوف بعد إعلان الحكومة الفيدرالية الأسبوع الماضي تعديلات على البرنامج تشمل إلزام الراغبين في البقاء في أستراليا بعد عامهم الأول بالدخول في نظام قرعة للحصول على تأشيرات السنة الثانية والثالثة، وبحسب التقديرات من المتوقع أن ينخفض عدد حاملي تأشيرات السنة الثانية والثالثة بنحو 38 ألف شخص نتيجة هذه التغييرات. ويقول مزارعو الإقليم الشمالي إنهم يعتمدون على هؤلاء العمال خلال مواسم الحصاد، محذرين من أن نقص العمالة قد يؤدي إلى بقاء كميات من الفاكهة في المزارع من دون حصاد. ودعت زعيمة حزب العمال في الإقليم الشمالي سيلينا أويبو الحكومة الفيدرالية إلى استثناء الإقليم الشمالي من هذه التغييرات، وقالت إن الحكومة الفيدرالية ستظهر تجاهلا تاما للإقليم الشمالي إذا لم تمنحه استثناء خاصا من الإجراءات الجديدة، وأضافت أنها مستعدة لنقل هذا الموقف مباشرة إلى زملائها في حزب العمال والحكومة الفيدرالية. كامبرا، قال الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى إن الاقتصاد الأسترالي يواجه مجموعة من التحديات المترابطة، بدءا من تشديد السلطات على الاقتصاد الخفي والتهرب الضريبي، مرورا بالتغيرات الديمغرافية وشيخوخة السكان التي تؤثر في النمو الاقتصادي خلال العقود المقبلة، وصولا إلى ارتفاع أسعار الوقود وتأثير التوترات في الشرق الأوسط على تكلفة المعيشة، وأصبح أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يزيد الضغوط التضخمية، ما قد ينعكس على أسعار الفائدة وأقساط القروض العقارية، مشيرا إلى أن الهجرة ستبقى عاملا أساسيا في نمو السكان والاقتصاد الأسترالي مستقبلا. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. لبنان، بيروت. بعد سنوات انطغت فيها السياسة والأمن على مسار العلاقات اللبنانية السورية، يحاول البلدان فتح صفحة اقتصادية جديدة عنوانها الاستثمار والمصالح المشتركة. ففي بيروت جمع المنتدى اللبناني السوري للاستثمار 2026 مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين من البلدين لبحث فرص التعاون في التجارة والنقل والسياحة والصحة والتكنولوجيا وإعادة الأعمار. لكن النقاش لم يتوقف عند عرض الفرص، إذ حضرت بقوة ملفات الحدود والجمارك والتأشيرات وحركة الشاحنات والضرائب، وهي قضايا تحدد عمليا قدرة المستثمرين على الانتقال من الرغبة في التعاون إلى إقامة مشروعات وشراكات. فلسطين المحتلة، رام الله. أصيب جندي صهيوني بجروح خطرة أمس إثر عملية دهس عند حاجز بيت عور مكابيم العسكري الصهيوني غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين استشهد منفذ العملية ويدعى محمود سليمان. وأفاد الجيش في بيان بأن المصاب هو جندي في صفوفه كان داخل مركبة تابعة للشرطة قرب حاجز بيت عور العسكري ضمن لواء بنيامين، في حين ذكرت وسائل إعلام صهيونية إنه يبلغ من العمر 40 عاما. سوريا ولبنان. تتواصل أعمال إعادة تأهيل وتطوير معبر العريضة الحدودي بين سوريا ولبنان مع اقتراب مشروع تشييد الجسر الرابط بين الجانبين من مراحله النهائية، استعدادا لإعادة تفعيل المنفذ واستئناف حركة العبور. وفي أحدث التطورات، تفقدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية في 3 سبتمبر أيلول الجاري أعمال التأهيل، ومن بينها إنشاء الجسر الجديد وتجهيز البنية التحتية والمرافق الخدمية، مشيرة إلى أن المشروع الذي انطلق في مايو أيار الماضي يسير وفق برنامج تنفيذي مدته 5 أشهر. الأردن، عمان. أثار خطاب الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة صدى واسعا في الأوساط السياسية الأردنية، بعدما حمل نبرة تصعيدية لافتة تجاه سياسات الحكومة الصهيونية سواء في قطاع غزة والضفة الغربية أو في جنوب سوريا، وربط بين التحركات الصهيونية قرب الحدود الشمالية والأمن المائي وبين الأمن القومي للمملكة. وبدأ الخطاب متجاوزا للغة التحذير الدبلوماسي المعتادة، إذ انتقل الملك إلى المطالبة باستخدام أدوات عملية ضد الكيان الصهيوني من بينها العقوبات وتجميد الأصول والحظر والعزل الدبلوماسي، منتقدا بقاء القرارات الدولية تجاه الكيان الصهيوني حبرا على ورق. نيويورك. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا توحدت وبدأت مرحلة النهوض، وذلك خلال كلمته أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك، مستعرضا حصيلة ما تحقق في بلاده خلال العام الفائت. واستهل شرع كلمته بالتذكير بوقوفه على المنبر ذاته قبل عام تماما، حين أكد انتصار الشعب السوري وعده انتصارا للعالم أجمع، وقال: أما اليوم فإني أحمل إليكم وثيقة الإنجاز والوقائع لنقرأ معا صفحة ما حققناه ونرسم طريق ما نعزم على إتمامه. الاحتلال الصهيوني. هدمت قوات الاحتلال الصهيوني عشرات المساكن والمنشآت الفلسطينية في مسافر يطا جنوب الضفة وفي مدينة القدس، كما اعتقلت 13 مواطنا في اقتحامات متفرقة. وقال شهود عيان للجزيرة نت إن معدات ثقيلة بما فيها حفارات وجرافات اقتحمت صباح أمس قرية جنبة بمسافر يطا بجنوب الضفة الغربية ونفذت عمليات هدم واسعة. سوريا. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية الثلاثاء عن تمكن زوارق التدخل السريع التابع للقوى البحرية من ملاحقة وإيقاف زورق مخصص لتهريب البشر قبالة سواحل اللاذقية غربي البلاد. وأفادت الإدارة بأن العملية جاءت إثر ورود معلومات استخبارية تؤكد وجود زورق يقل أشخاصا يحاولون مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة، مشيرة إلى أن القوى البحرية تحركت فورا وأوقفت المركب. ويضم الزورق 21 شخصا على متنه، إضافة إلى سائقي الزورق وميكانيكي وثلاثة مهربين، جرى توقيفهم جميعا وتسليمهم إلى الجهات المختصة وصولا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. اليمن. تتواصل المعارك والهجمات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، حيث تركزت خلال الساعات الأخيرة في 6 محافظات وجبهات على خطوط التماس بين الطرفين. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة نقلا عن أركان حرب محور تعز اللواء الركن عبد العزيز المجيدي أن القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية من أبناء بني عمر أحكمت سيطرتها على جبل قرفان، أحد المواقع الاستراتيجية في منطقة حرد جرداد بمديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا جنوب لبنان بيروت. صرت أتمنى لو كنت سلحفاة حتى يكون بيتي فوق ظهري. بهذه الجملة يلخص المواطن اللبناني بسام إبراهيم أشهر النزوح بين مكان وآخر بعدما فقد منزله ومصدر رزقه في بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان. غادر إبراهيم بلدته مع زوجته وولديه تحت القصف، تاركا وراءه منزلا لم يعد قائما ومشغلا كان يعمل فيه في مجال الفن والرسم. قطاع غزة. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر أمس. وذكر مستشفى شهداء الأقصى أن امرأة استشهدت متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في مخيم البريج وسط القطاع. فلسطين المحتلة، قطاع غزة. بين 3 بنايات سويت بالأرض تقف عمارة حماد في حي الصبرة جنوب غزة كأنها الناجية الوحيدة من الأحزمة النارية التي ضربت الحي، ورغم أنها قائمة فإنها تبدو على شفا الانهيار. لا يمكن للناظر من بعيد إلى البناية المائلة أن يتخيل وجود حياة لا تزال تدور في داخلها، لكن حبال الغسيل المزدحمة بالثياب المبللة تشي بوجود سكان مجبرين على البقاء فيها. طائرة إيرانية تهبط في الصين. هبطت طائرة تجارية إيرانية في الصين أمس في تحدي واضح لحزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة التي دخلت حيز التنفيذ واستهدفت شل قطاع الطيران الإيراني. وتزامن ذلك مع إجبار شركات الطيران الإيرانية على إلغاء عدد واسع من رحلاتها الدولية تحت وطأة الضغوط الأمريكية، مما أثار حالة من الإرباك في أوساط المسافرين ووكالات السفر. أوروبا. قفزت أسعار الديزل في أوروبا أمس بعد أن لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف صادرات الوقود من الولايات المتحدة أكبر موردي القارة، مما أثار مخاوف من تفاقم نقص الإمدادات العالمية التي تسببت في حرب إيران واضطرابات إنتاج الوقود في مناطق أخرى. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن العقود الأوروبية القياسية للديزل ارتفعت بما يصل إلى 7% لتبلغ 1528 دولارا للطن بالتعاملات الصباحية في لندن، بما يعادل أكثر من 200 دولار للبرميل، بينما لم تسجل أسعار النفط الخام تغييرا يذكر، ثم قلصت العقود مكاسبها إلى 1494 دولارا للطن. تكلفة ناقلات النفط تقفز. تجاوزت تكلفة تأجير ناقلة النفط العملاقة 1,200,000 دولار يوميا على خطوط الشحن بين الشرق الأوسط وآسيا نتيجة تداعيات حرب إيران، مما زاد من الضغوط على أسواق الطاقة العالمية التي تعاني من نقص في الإمدادات حسب ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وأوضحت الصحيفة أن تعطل الملاحة بمضيق هرمز بسبب حرب إيران التي اندلعت في نهاية فبراير شباط الماضي أجبر السفن على تغيير مساراتها وقطع مسافات أطول كثيرا، وهو ما أسهم في نقص المتاح من الناقلات العملاقة. موسكو وكييف. تواصلت الضربات الجوية وتبادل القصف بين القوات الروسية والأوكرانية على جبهات متعددة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وتضرر بنى تحتية حيوية وسفن شحن في البحر الأسود، وسط تحذيرات أوكرانية رسمية من استعداد موسكو لشن هجوم واسع النطاق. وأفادت سلطة الموانئ الأوكرانية بمقتل قبطان سفينة شحن ترفع علم أنتيغوا وباربودا إثر ضربة روسية استهدفتها في البحر الأسود قرب ميناء أوديسا. الخبر الأخير في هذه النشرة، شبكة CNN تظهر. أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته شبكة CNN تراجع نسبة تأييد الأمريكيين للرئيس دونالد ترامب في إدارة السياسة الخارجية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مع استمرار الحرب في إيران للشهر السابع على التوالي، وتعد النتائج مؤشرا مخلقا للحزب الجمهوري، خاصة أنها تأتي قبل ما يزيد قليلا عن شهر واحد من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، مزارعو المانجا يحذرون تعديلات الهجرة الجديدة قد تترك المحاصيل بلا حصاد. كامبرا، لنحكي عن المال، تجارة الكاش تحت الملاحقة والوقود يشتعل، ماذا يحدث لاقتصاد أستراليا؟ ومن العناوين العالمية، لبنان بيروت، المنتدى اللبناني السوري للاستثمار من جغرافيا القرب إلى اختبار الشراكة، فلسطين المحتلة رام الله، إصابة خطيرة لابن سفير الكيان الصهيوني لدى واشنطن إثر عملية دهس وسط الضفة، سوريا ولبنان، من الدمار لإعادة البناء، صور فضائية تكشف تحولات معبر العريضة بين سوريا ولبنان، الأردن عمان، لهجة أردنية حازمة تجاه الكيان الصهيوني، ما الذي تغير في حسابات عمان؟ نيويورك، الشرع أمام الأمم المتحدة، سوريا توحدت وبدأت تنهض بعد عقود العزلة، الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يهدم عشرات المساكن والمنشآت ويعتقل 13 فلسطينيا بالضفة، سوريا يضم 27 شخصا، البحرية السورية توقف زورق تهريب قبالة سواحل اللاذقية، جنوب لبنان، من النزوح إلى الركام مطالب سكان القرى الحدودية بجنوب لبنان، قطاع غزة 7 شهداء ومصابون في هجمات صهيونية على قطاع غزة، فلسطين المحتلة قطاع غزة، إيجارات مرتفعة وانهيارات وغرق، هكذا تعيش أسر غزة، طائرة إيرانية تهبط في الصين، مع بدء العقوبات الأمريكية طائرة إيرانية تهبط في الصين وعقوبات واشنطن تربك حركة الملاحة، أوروبا الديزل الأوروبي يقفز من تلويح ترامب بحظر تصديره، تكلفة ناقلات النفط تقفز، تكلفة ناقلات النفط تقفز إلى مستويات قياسية مع استمرار حرب إيران، موسكو وكييف هجمات متبادلة بين موسكو وكييف، قتلى وإصابات وتحذير من هجوم روسي كبير، شبكة CNN تظهر استطلاع يكشف تراجعا قياسيا في شعبية ترامب بسبب حرب إيران. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 24 درجة أدناها 12 درجة، غدا الجمعة غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 28 درجة أدناها 13 درجة، هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 5:55، ويرفع الأذان العشاء تمام 7:12، وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إخوة الإيمان والإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله.
3: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر.
4: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقوي برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسف شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أنت الحمى وأنت الأمان.

ربي أنت الحمى، ربي أنت الحمى، وأنت

خطيئتي أهد قومي بنصرة ورشاد.

0: يلا يا حبيبي اتأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة، هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا، كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كيكاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: أخي المؤمن، إن من أفضل الأعمال أن يظل لسانك دوما رطبا بذكر الله. الأذكار. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. اللهم إن هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، فاغفر لنا. أذكار المساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

عافيتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك

وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم.

أخي المؤمن، فلنتعاهد على ذكر لله دائم ينير القلب ويزيد الحسنات ويرفع الدرجات عند رب العالمين.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسعادة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: النزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
2: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل يوم الجمعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
1: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب وجوب أمر أهله وأولاده بطاعة الله تعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
2: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود.
1: باب حق الجار والوصية به.
2: عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه.
2: وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم.
1: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

0: لحظات الموت، من لحظات نزول ملك الموت ووقوفه عند رأس الإنسان، إن الموت صعب. الموت يا باشمهندس هلال بقى، وده يعني لب سؤالك، الموت وصفه صعب، ثقيل، شنيع، لا يستطيع أن يدركه الإنسان أبدا أبدا.
1: ليه؟
0: سكرات الموت ثقيلة. الإنسان لازم يدرك أنه سكرات الموت دي ألمها لا يضاهيه أي ألم في الدنيا مهما على. الإنسان إذا نزلت به السكرات ونزل به ملك الموت وأخرج روحه، خروج الروح هذا أشنع ما يكون وأثقل ما يكون وأصعب ما يكون.
1: دخل المؤمن روحه بتنزع يعني بسهولة، بيكون فيه
0: مهما كان بقدر معصيته، بقدر معصيته تزداد الصعوبة، لكن لا تخلو الصعوبة تماما. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله وهو يموت صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، كان يدخل يده في الماء الذي بجواره ويمسح جبينه ويقول آه إن للموت لسكرات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه وهو يحتضر، فقال له يا أبتي، لطالما كنت ترجو رجلا عاقلا يدركه الموت ويصف لك شيئا مما يجده في الموت. فقال له والله يا بني لكأن جبال رضوى وتهامة على كتفي،
1: لا إله إلا الله،
0: وكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما.
1: اختناق.
0: وكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما. أثقل حركة شفتيه في هذا الوقت، أثقل من الجبل، أثقل من تحريك جبل. عشان بس بنبقى فاكرين أنه قول لا إله إلا الله وقتها شيء هين، أبدا، بل أثقل من الجبل. لكن الله عز وجل هو الذي ييسرها ويثبته وينطقها على لسان.
1: شيخ، التفكر في المعنى ده لوحده يعني يكفي الإنسان.
0: الله،
1: يعني اللسان يبقى ثقيل بهذا الشكل وربنا سبحانه وتعالى يعني يطلق الكلمة على لسان العبد، دي نعمة كبيرة يعني. وأكيد مش جاية كده يعني، مش لأي حد.
0: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
1: سبحان الله.
0: في الحياة الدنيا قال المفسرون يعني في حياته بقول الحق، وعند موته أن يقول لا إله إلا الله. ما أصعبها في هذا الوقت، لكن ما أيسرها على المؤمنين وما أيسرها على المتقين. إحنا لا نتفكر، فإنت هتقولها ولا لا، تتثاقل عليك ولا لا، تبقى مدرك صعوبة وخنقة الموت. خنقة الموت، سيدنا معاذ هو لما أتاه ملك الموت قال اخنق خنقك واشنق شنقك، فوعزتك إنك تعلم أني أحبك. يعني مسألة محتاجة تفكر طويل. أخنق خنقك وأشنق شنقك فوعزتك إنك لتعلم أني أحبك. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا إذا نزلت بنا السكرات. وقال شداد بن أوس، للموت أشد من قرض بالمقاريض ونشر بالمناشير وضرب بالسيوف. وقال بعضهم لما نزل به الموت قال والله لهذا أشد علي من 1000 ضربة بالسيف. مش قادرين، هذا شعور لا يتحمل، والبدن يتصلب والشفاه تتثاقل، وأنت الآن محتاج أن تقول لا إله إلا الله. هل تثبت؟ هل تقولها؟ والله تعيش عمرك لأجلها، والله تبذل حياتك لأجلها. يثبتك الله عز وجل، وأن يحرك شفتيك بقول لا إله إلا الله. ما دخلوا على، دخل بعض طلبة الحديث على شيخهم فقالوا، فهابوا أن يلقنوه لا إله إلا الله عند موته، وهذه من السنة للميت أن يلقن لا إله إلا الله. فهابوا، فقالوا يحدثوه بحديث معاذ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيذكروه به لعله يقول. فقالوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن معاذ أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. استيقظ الشيخ وقال خطأ، بل هو فلان، وغير اسم رجل من رجالات هذا الحديث، قال فلان عن فلان آخر غير الذي رأيتموه، عن فلان عن فلان، وهو يموت واحتضر. عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم مات. سبحانه. لم يكملها. شوف اصطفاء رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده، أراد أن يجريها على لسانه، أراد أن يقولها. يقول والله العظيم ما سهل أبدا، والله ما هينا، والله ندفع عشانها عمرنا، لكن إحنا مش مدركين ومش متخيلين. عشان كده أنت تتعجب إنه ناس حرمت من أن تقولها فعلا، ناس ابتليت عند هذه اللحظة أن تتثاقل ألسنتها عنها، وناس عادي كانت بتعرف تتكلم ملء السمع والبصر، يعني تملأ الدنيا كلاما، لكن في هذه اللحظة لا. قالوا لبعضهم قل لا إله إلا الله، فأخذ يردد بعض ألحان الغناء. وقالوا لآخر، خيال واحد بيموت ويقعد يغني يقول بعض ألحان الغناء مبتلى، عمال يسمع أغاني ليلا ونهارا. وقالوا لبعضهم قل لا إله إلا الله، فأخذ يقول أرقام، كان شغال في التجارة وكذا، فيقول له لا دي 35 أو 45 أو خلاص، هذا ما في قلبه، ويخرج الله عز وجل ما في قلبه. وقالوا لآخر فيه، ودي مشكلة ضخمة الآن بيعاني منها الشباب، بعض الشباب في هذا الزمان كان مبتلى بكثرة الاطلاع على أهل الضلالات والانحرافات الفكرية، يسمع لمن يطعنون في سنة رسول الله، ويسمع لمن يبثون الأفكار الضالة ويبثون المناهج المنحرفة ولا يرتدعون عنها. في الآخر خالص لما جي أدركته لحظة الوفاة وجاءه ملك الموت، فقال له أخوه قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فنظر إليه وقال ائتني بالمصحف. فسر سرورا شديدا وابتهج واستبشر، المصحف يبقى آخر كلامه قرآن. فأمسك المصحف ورفعه وقال اللهم إني أشهدك أني كافر بما في هذا الكتاب. وهذا حدث واقع، كافر، نسأل الله السلام والعافية، لهذه الدرجة. أيوة. في ناس بتمنع، بتمسك ألسنتها عن هذه المسألة، لكن في ناس بتنطلق انطلاقا انطلاقا. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما جاءه ملك الموت وحضرته الوفاة فقيل له كيف تجدك، فقال أجدني كما قال الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. العمال يقول الآية وهو بيحتضر، عجيب. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ثم قال لا إله إلا الله ثم مات. ومعاذ بن جبل نزل به الموت فأخذ يصيح بصوته ويقول اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني ما وددت البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن وددت البقاء لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. ثم قال بعد ذلك زائر جاء على فاقة وحبيب قريب، ثم قال لا إله إلا الله ثم مات. كيف ينطلقون بهذا الكلام؟ تثبيت الله عز وجل، تثبيت الله. وبلال أعجب وأعجب، بلال لما نزل به ملك الموت وسكت وأغشي عليه، أخذت امرأته تصرخ وتقول وبلاله وحزناه، تقول وبلاله وحزناه، ورفع الغطاء عن وجهه وقال بل وفرحاه وطرباه غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم.
1: الله عليه وسلم.
0: هذا كل تفكيره رضي الله عنه وأرضاه. غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وهارون الرشيد لما حضرته الوفاة نظر إلى الواقفين بجواره وقال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هارون الرشيد صاحب أكبر إمبراطورية في التاريخ، كان ينظر إلى السحابة ويقول لها: أمطري هنا أو في أي مكان شئت فسوف يأتيني خراجك بإذن الله. الآن يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم أخذ يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. أحوال، كيف يصل الإنسان إلى هذه الأحوال؟ أن يكون ثابتا هذا الثبات عند موته، أن يعيش على طاعة الله عز وجل مخلصا متجردا كما عاش هؤلاء. كما عاش هؤلاء، دخلوا على الشافعي وهو يموت فقالوا له: يا إمام كيف تجدك؟ فقال: أجدني عن الدنيا راحلة، ولإخواني مفارقة، ولكأس المنية شاربة، فلا أدري أيعاملني الله عز وجل بفضله ورحمته فيغفر، أم يعاملني بعدله فيؤاخذ ويعذب. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. ولما حضرت ابن الجوزي الوفاة قال: ولقد تاب على يدي أكثر من 200,000 وأسلم على يدي أكثر من 40,000. بس عشان تفهم المسألة عاملة ازاي، قال: ولقد جلست يوما فظللت أعظ الناس فما منهم إلا متلفع بثوبه يبكي، كل اللي قاعدين بيبكوا. فلما حضرته الوفاة قالوا له: أنت فعلت وفعلت وفعلت، يعني تتاب على إيدك وأسلم على إيدك وفعلت كذا وفعلت كذا. فقال: إني والله أخشى أن أكون من أهل قول الله عز وجل، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تخبرهم صيانة لكرمك لا لأجلي، حتى لا يقولوا عذب الله من دل عليه. قال: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تخبرهم صيانة لكرمك لا لأجلي، حتى لا يقول عذب الله من دل عليه. ما أعظمها من كلمات! كيف كانت قلوبهم لله درهم، لله درهم! أي قلوب كانوا يحملون، وأي نفوس كانوا يزكون ويطهرون حتى وصلت إلى هذه المراحل. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه الحاكم.
2: يا الله يا الله يا الله، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين، ضاقت بنا المسالك وأحاطت بنا المهالك واشتدت بنا الأزمات واستحكمت حلقاتها وأزفت الآزفة وليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف غمتنا وفرج كربتنا وأغث لهفتنا. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به، ومن بغى علينا فخذه، فإنه لا يعظم عليك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام، أعداء القرآن، أعداء فلسطين، اهزم أعداء غزة، أعداء شعبها. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، مكن لنا منهم ولديننا في الأرض، ولا تمكن منا أعداءنا، ولا تدع لهم سبيلا علينا. اللهم إنا مظلومون فانتصر لنا، إننا مغلوبون فانتصر لنا، مظلومون فانتقم منهم، متضرعون فاستجب لنا، مستغيثون بك فأغثنا. يا غياث المستغيثين، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى قريب يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الأقوياء وخنوع الضعفاء وشح الأغنياء وعجز الأمناء وخيانة الأقوياء وكيد الأعداء وخذلان الأصدقاء. اللهم إنا نشكو إليك دماءً للمسلمين سفكت، وأعراضًا هتكت، وحرماتٍ انتهكت، ومساجد دمرت، ومنازل خربت، ومدارس عطلت، ومزارع أحرقت، وأطفالًا أبرياء يتمت، ونساءً تأيمت، وأمهاتٍ ثكلت. ليس لنا ربٌ غيرك، ولا ملاذ سواك. اللهم فاغضب لعبادك المؤمنين، واسأر لجنودك الموحدين، وانتقم من الطغاة والمستكبرين. اللهم أحل بهم سخطك، وأنزل عليهم غضبك ونقمتك، واحرمهم من حلمك وإمهالك، وأرنا فيهم بطشك وقوتك يا جبار يا قهار يا عظيم يا قوي. كن جبارا عليهم، انتقم لنا من أعدائك أعداء الدين. اللهم احفظ أهلنا في قطاع غزة الحبيب من بين أيديهم، وسلمهم من خلفهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم ليس لهم رب سواك ولا ناصر لهم سواك. إن خذلهم أهل الأرض فأنت ربنا وربهم، لا تخذلهم يا رب العالمين، لا تخزهم يا غياث المستغيثين. اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية، وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية، وأخذت فرعون وجنده أخذة رابية، أهلك هذه الطغمة المتجبرة الباغية، ولا تبقي لهم في أرضنا من باقية. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم صوت عذاب وكن لهم بالمرصاد. دمرهم كما دمرت إرم ذات العماد. اللهم أيدنا بجند من جندك، وأمدنا بروح من عندك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا في سلطانك الذي لا يضام. اللهم قد انسدت الطرق إلا إليك، وانقطع الاعتماد إلا عليك، وضاع الأمل إلا منك، وخاب الرجاء إلا فيك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا أسبابك، وضاق كل جناب إلا جنابك. اللهم فلا تجعل اعتمادنا إلا عليك، ولا مفر لنا إلا منك وإليك، ولا رجاء إلا فيك، ولا رضا إلا عنك، ولا اعتصام إلا بك، ولا إخلاص إلا لوجهك الكريم. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يظلم، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم كن لإخواننا في غزة معينا ونصيرا، وهاديا ومثبتا، ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم، وتول أهلهم من بعدهم، وكن لهم عونا ومعينا، وحافظا وناصرا ومثبتا، وأمينا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، أجب دعاء الصادقين من المستغيثين والمتضرعين. اللهم أنت عون لهم، نسألك أن تستجيب لنا وأن لا ترد دعاءنا. اللهم أنزل من السماء ملائكة يقاتلون مع إخواننا في غزة ويحمونهم، وأنزل من جنودك التي لا يراها أعداؤك ولا يراها أعداء الدين. اللهم أنزل جنودا يقاتلون مع إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى، واجمع بينهم على خير، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.

كان يجوع الأطفال، مهما فعلتم ثابتون بقوة ولربكم.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قيام الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

فإذا

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر الله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، آمين. أما بعد، فأحبتي في الله، هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح. أخطاء الناس في الجنائز عدها بعض علمائنا فوجدوها تربو على 200 خطأ. ذكرنا منها على مدار 3 حلقات أخطاء بالعشرات. وفي هذه الليلة المباركة أرجو من الله أن يكون هذا اللقاء هو الأخير في موضوع الجنائز، إنه ولي ذلك ومولاه. من أخطائنا في الجنائز السرادقات وإقامة المآتم من أجل تلقي العزاء فيها. لم يكن من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا عمل المآتم والإتيان بالقراء حتى يقرؤون القرآن، بل كانت سنته أن يدفن الرجل من أصحابه وينصرف كل إلى مصالحه. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعلم الصحابة أن فلان قد مات، فيذهبون إلى داره، منهم من يغسل ومنهم من ينتظر أن يحمل الجنازة ويشيعها إلى المسجد أو إلى المصلى، ومنهم من يشيع الجنازة من المصلى إلى البقيع، منهم من يقوم بالدفن، ومنهم من يقف على القبر حتى يتم الدفن، ثم يدعو الكل للميت سرا: ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وانتهى الأمر، لا مأتم، لا كراسي، لا قارئ يقرأ القرآن، لا قهوة سادة توزع على المعزين. كل هذه من البدع التي لا أصل لها في دين ربنا بتاتا. قال الإمام الأوزاعي: والحق أن الجلوس للتعزية على الوجه المتعارف عليه في زماننا حرام، حرام. وكذا قال الإمام الشافعي: هذه المآتم، السرادقات والصييط اللي بيقرأ والقهوة السادة، وبعدين بقى كل مأتم على حسب حال الميت. واحد بقى ميت من مصر الجديدة، تلاقي بقى سرادق كبير وأنوار ضخمة، وبعدين ناس بتوزع القهوة لابسة بناطيل سودة وقمصان بيضة وعليها زديري نبيتي وببيونة سمرة، آخر شياك يوزع القهوة كده شيك، بشكل شيك، وسجائر فاخرة توزع على المعزين. هو ميت بقى من الناس اللي فوق، فكل شوية عدوا بسجائر يعني ماركة أجنبية توزع على المعزين. لو ميت في حي تعبان يمكن ما يوزعوش سجائر، هي سجارة واحدة بس، كل واحد معزي ياخد نفس ودمتم. على حسب حال الميت، على حسب يساره، على حسب منصبه، كل هذا حرام. قال الإمام الأوزاعي: الحق أن الجلوس للتعزية على الوجه المتعارف عليه في زماننا، في زمان الأوزاعي، في زمان الخير، حرام. فكيف به لو رأى ما أحدثناه في زماننا نحن؟ وكذا قال الإمام الشافعي: المآتم دي حرام ليه؟ واحد، لأن فيها مخالفة صريحة لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، مخالفة للسنة. 2، فيها إسراف وتبذير، وقد يكون المأتم أنفق عليه من مال الورثة اليتامى. ما هو واحد مات وساب فلوس، أخوه بقى عايز يترسم على الخلق،
يقول لك معارف كتير، أنا الدكتور فلان، أنا فلان الفلاني، أنا معارفي كثر. لازم نعمل سرادق ضخم ونجيب القارئ فلان اللي بياخد 10,000 في الليلة، اللي بياخد 6-7,000 في الليلة مع أنه هيقرأ نصف ساعة، لازم كده. طب هذه الأموال من أين؟ قد تكون من مال اليتامى الصغار، وهذه خيانة للأمانة. ثم في هذه المآتم منكرات، منكرات الله بها عليم، من شرب الدخان. يا راجل تبقى قاعد في السرادق بتسمع القرآن وفي ايديك واحد حرام، التدخين حرام، عمال يسمع كلام الله وفي فمه سيجار، في فمه سيجارة حرام يعني، أفلا تعقلون؟ تسمع كلام الله وتبارز الله بفعل الحرام. ومن المنكرات في المآتم عدم التأدب بآداب سماع القرآن، ففيها الضجيج والصراخ من بعض الجهلة والمغفلين، وفيها غفلة من بعض المعزين. القارئ بيقرأ القرآن في واد والناس في واد آخر، تعمل يكلم اللي جنبه، وده بيغتاب اللي جنبه، وده معاه سجارة، وده بيوزع سجاير، وده قهوة سادة يا ابن الله يبارك لك. هل هذه من جملة الآداب التي أمرنا بها عند سماع القرآن؟ تجد أحيانا يقرأ القارئ آية عذاب مثلا، أو آية فيها وصف لفعل الكافرين، كذبت قوم نوح الكافرين، عفوا، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. لا واحد ينط يقول الله أعد أعد، أنت فرحان يا ابني إن قوم نوح كفروا بربنا؟ هو مش فاهم حاجة أصلا، هو جاي عشان يظهر في الصورة، هو جاي عشان يقولك بعمل الواجب. ولو فهم الواجب لعمل الذي أمر به القرآن وأمرت به السنة. يا أخوانا هو القرآن بينفع الميتين. من بدع الجنائز قراءة القرآن للأموات. يقول لك هروح أزور قبر والدي الله يرحمه، يروح يزور قبر الوالد اللي بيقرأ القرآن، بتعمل ايه يا حاج؟ يقول لك بقرأ الفاتحة لأبويا، بقرأ الفاتحة لوالدي. أو ولد يقرأ في المصحف ويقول وهبت ثواب القراءة لوالدي أو لأمي. السؤال هنا، هل القرآن ينتفع به الموتى؟ هل ثواب قراءة القرآن يصل من الحي إلى الميت؟ اسمع إلى قول ربنا في سورة ياسين حتى تعرف لماذا نزل القرآن. قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. النبي محمد عمره ما يبقى شاعر، ولو حاول ما يعرفش. وما علمناه الشعر، وهذه مدح فيه وذم في غيره، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إذن القرآن كتاب للأحياء لينذر من كان حيا. إحنا النهاردة مع الأسف جعلنا القرآن للديكور، للزينة، أو للميتين. نعمل مؤتمر فنحط نصف آية في المؤتمر، كنتم خير أمة، بس طب ما تكمل، أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هو عايز الجزئية دي عشان تمشي مع الجلسة. للديكور نزين به البيوت، نزين به الصالونات، نزين به السيارات. للديكور تلاقي فتاة ماشية بستريتش ولابسة بضي ولابسة سلسلة فيها مصحف ذهب، قد كده بتحب المصحف، شايلاه على قلبك. طب ما تعملي باللي في المصحف، ما تلبسي زي ما المصحف قال، اتحجبي زي ما ربنا أمر في سورة النور وفي سورة الأحزاب. ديكور للزينة أو للميتين. طيب واحد واقف على قبر وبيقرأ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. افرض الميت ده ما كانش بيصلي وسعادتك واقف على القبر، فويل للمصلين، ده يمكن بيتعذب بسبب الملك يقوله سامع، يمكن الملك يقوله سامع يا مجرم، شوف ربنا أمر بإيه، كم مرة سمعت الآية دي، شايف لما كذبت كلام ربنا ولم تعمل به ماذا
أتاك من العذاب؟ إخواننا القرآن ده للأحياء. السؤال ما زال قائما، هل ثواب قراءة القرآن يصل للأموات؟ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: من قال أن الميت ينتفع بسماع القرآن ويؤجر عليه فقد غلط. من قال أن الميت ينتفع بسماع القرآن ويؤجر عليه فقد غلط. وقال ابن تيمية: لم يكن من عادة سلفنا الصالح أن يقرأوا القرآن ويهدون ثوابه للأموات، بل كان من عادتهم الدعاء للأموات. فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريقهم، فإنه أكمل وأفضل. يا أخوانا، هو عمر النبي في حياته دفن حد وقال الفتحة زيادة في شرف النبي؟ ولا مرة عمل. هل فعلها واحد فقط من الصحابة؟ أبدا. ألا يسعنا ما وسع النبي ووسع الصحابة؟ وبهذا قال الإمام الشافعي، قال الشافعي رحمه الله: إن قراءة القرآن لا ينتفع الميت بها ولا يؤجر عليها، واستدل بقول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إلا ما سعى. الإمام مالك قالوا له: هل يصل ثواب القرآن للموتى؟ قال: ما علمنا أحدا فعل ذلك من الصحابة ولا التابعين. يا رجل، الصحابة كانوا أكثر من 100,000 إنسان، ولا واحد منهم عملها مرة واحدة في حياته، ولا تابعي واحد عملها. الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله عندما تعرض في تفسيره المنار لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال: إن كل ما جرت به العادة من قراءة القرآن والأذكار وإهداء ثواب ذلك للأموات واستئجار القراء وحبس الأوقاف على ذلك، كل هذا من البدع الغير مشروعة. أديني بجيب لك علماء من القديم والحديث هو: مالك، شافعي، ابن تيمية، محمد رشيد رضا، سلطان العلماء في زمانه العز بن عبد السلام، العز أستاذ قطز، العز الذي شارك بعلمه ومشورته، بل وبنفسه في معركة عين جالوت، عالم معدنه الذهب. قال العز في بغية المحتاج: لا يجوز أن نجعل ثواب القراءة للميت، لأنه تصرف في الثواب بغير إذن من الشارع، يعني بلا دليل. لا ربنا قال اقرأ قرآن للميت، ولا النبي محمد قال اقرأ قرآن للميت. كيف تهدي ثواب بغير إذن الشارع فيه؟

0: قبل فترة رحنا لعزة،
1: نعم
0: السوريين يقرون الصمدية، ما أعرف إذا كنت تعرف الصمدية، فتعرف يعني الحكم الشرعي في هذا.
1: بيقرأوا على القبر الصمدية
0: لا
1: في العزاء.
0: في العزاء
1: حاضر.
0: يعني يخلون سبحة ويقرون كل حبة قل هو الله أحد،
1: نعم.
0: لما يكملون السبحة يضيفونها إلى سبحة ثانية
1: حاضر.
0: على أن هي يعني قراءة قل هو الله أحد، يجمعون 100,000 وألف قل هو الله أحد ويهدونها للميت.
1: أرد عليك، أحيى الله أهل العراق وحيى الله أهل سوريا. هذا الفعل من البدع، أن نقعد في العزاء ونجيب مسبحة ونقرأ على كل حبة قل هو الله أحد، وبعدين مسبحة يعني نقرأ عليها على عدد حباتها ثم نأتي بأخرى وأخرى. هذه من البدع التي ما أنزل ربنا بها من سلطان. اتصال آخر. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: تفضل.
2: السلام عليكم.
1: أنت على الهوى.
2: كيف حالك شيخ مساعد؟
1: الحمد لله بخير ونعمة. اللهم لك الحمد.
2: شيخ مساعد بالمقابل يلا تفضلت به من على أداب على الأموات، بالمقابل إيه اللي نقدمه للأموات؟ ما هو الشيء الذي
1: يفيد؟ سؤال جميل. كيف ننفع موتانا؟
2: نعم لو تفضلت كذلك لو تكرمت. هناك عندنا هنا في البلد شباب ممكن لما يسمعوا هذا الكلام ممكن فيه يوقع اصطدام مع الكبار.
1: نعم.
2: ممكن يكون تنبيه فقط كيف يكون هذا الأسلوب بالحكمة وبالله، لأن بسبب هذه المسائل الخلافية ولا يوقع مشاكل مشاكل ما بين الكبار والصدام تؤدي إلى حتى إلى ربما إلى الفرقة.
1: هجاوبك إن شاء الله.
2: ودعاكم الصالح يا شيخ.
1: ربنا يجعلنا وإياكم من الصالحين. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيك يا شيخ. هذا
1: اعزك الله.
3: انا احبك يا في الله.
1: الله يحبك ويرضى عليك.
3: اريد ان اسالك سؤال انه هو خارج عن نطاق الحصه.
1: لا باس تفضل.
3: هل يجوز العمل في مصنع تزيين ملابس ضيقه للنساء التي يلبسها في الشارع عندما يذهبون الى العمل او الى الدراسه؟
1: حاضر ساجيبك ان شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ نحب نسألك سؤال خارج عن الموضوع مثالي.
1: لا بأس تفضل.
4: شكرا جزاكم الله كل خير.
1: عزك.
4: يعني نبيع في بطاقات لهاتف الجوال.
1: نعم.
4: في بطاقات التحت.
1: نعم.
4: وعندي إشكالية هو أن احنا مثلا بطاقة 5 دينارات نشريها أكثر من 5 دينارات وفي نبيعها بالدينار. سمعت قال لي صاحبي رو قال لي صديق رو لا يجوز تبيعها أكثر من الدينار.
1: عفوا
4: تأخذ عمولة
1: حبيبي
4: فوق الحساب.
1: حبيبي في الله يعني حضرتك تشتري البطاقات من الشركة وبتبيعها
4: نعم.
1: بسعر غالي تقصد هذا؟
4: أزود عليها معلومة حتى أربع
1: بعد أن تشتريها لنفسك وتبيع للناس.
4: أي فعلا هذا ما يأتي. أو أشتري كمية من الشحن بدون بطاقات.
1: نعم.
4: وهذه الكمية وزعها أنا بناها بالتفصيل.
1: طيب.
4: وأحسب فوقها عمولة حتى يكون ذلك ربحا لي.
1: هجاوبك إن شاء الله على قدر فهمي للسؤال إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. أرجو رفع الصوت يا أختي الكريمة.
5: حضرتك دلوقتي بتتكلم عن قراءة القرآن للميت.
1: نعم.
5: أو للمتوفى.
1: نعم.
5: فحضرتك أنا قريت لابن القيم إن الروح دلوقتي يعني في كتاب الروح لابن القيم فقال لك يجوز إن القرآن على الميت.
1: طب أنا هرد.
5: معلش عايزة حضرتك يعني تعيد.
1: شيخه قال لا يجوز.
5: ايه؟
1: شيخه قال لا يجوز. هرد عليك ان شاء الله. قلنا قال شافعي ومالك وابن تيمية وغير واحد من اهل العلم ان ثواب قراءة القرآن لا يصل الى الميتين بحال. هناك من خالف كأبي جعفر الطحاوي هذا عملاق فحل من العلماء الكبار قال ثواب قراءة القرآن يصل

0: طيب كيف يصل؟ هل معك نص؟ قال نعم. قولوا لي أنتم أولا، الحج عن الميت ثوابه يصل أم لا؟ قلنا يصل. الصوم عن الميت، قضاء النذر عن الميت يصل؟ قلنا يصل. الدعاء للميت يصل؟ قلنا يصل. قال خلاص. أيضا قراءة القرآن ثوابها يصل للميت. قلنا يا إمام هذه الأمور فيها نصوص، فيها نصوص. قال لا، هذه النصوص كانت عبارة عن جواب أجاب به رسول الله عن أسئلة طرحت عليه. يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج وماتت أفأحج عنها؟ قال حجي. إن أمي نذرت أن تتصدق أفأتصدق عنها؟ فعلي. ولو سئل يا رسول الله إني أقرأ القرآن لأمي أو لأبي هل يصل؟ لا أغلب الظن أنه سيقول يصل. ده كلام الإمام أبو جعفر. رد عليه أهل العلم من الجبال أمثاله قالوا لا، معنى أنه لو تسأل كان قال يصل أنه بذلك كتم شيئا من الدين ينفع الميتين ولم يبلغه للأمة، والنبي ما مات أبدا حتى أكمل الرسالة وبلغ الأمانة وأتم ربنا عليه وعلينا النعمة وما كتم حرفا. يا أخواننا ما فيش أي حاجة ذرة تنفع المسلمين في حياتهم أو من بعد موتهم كتمها رسول الله. ما دام ما فيش نص عن النبي إنه قال ثواب القرآن يصل يبقى لا يصل، ما في نص. وهذه الأمور عبادة، والعبادة الأصل فيها التوقيف حتى يأتي نص بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله عز وجل. يبقى الراجح يا إخوان أن ثواب قراءة القرآن لا تصل للموتى. طيب إيه تاني من البدع؟ من البدع التعزية البدعية. إيه التعزية البدعية؟ واحد يروح يعزي واحد يقول له البقاء في حياتك، حياتك الباقية. عظم الله أجرك، شكر الله سعيك، جمل حافظينها وخلاص. البقاء في حياتك، الباقية في حياتك. غلط يا إخوان. إيه الباقية في حياتك يعني؟ يعني اللي مادة بقية من عمره بقية وإنت بترجو إنها تضاف لأهله من الأحياء الباقية في حياتك. يا إخوانا فكروا وتقولوا إيه؟ لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. عظم الله أجرك، شكر الله سعيك، كلمة حلوة ما فيش فيها مخالفة. بس ليه ننحرف عن السنة ونخترع إحنا كلام حتى لو كان حلو؟ ما كلام أحلى الناس وأجمل الناس النبي محمد، كلامه موجود نقوله. طب يا شيخ نقول إيه؟ نقول إيه في العزاء؟ نقول ما أخرجه الشيخان في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هو كده، لله ما أخذ وله ما أعطى. الميت ده ملك ربنا أصلا، ولما ادهولك كانت هدية من ربنا أصلا. لله ما أخذ وله ما أعطى، اللي خده ده بتاعه أصلا. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. اللي بتقولك يا خسرت شبابك يا ست، هو ربنا قبل ما يخلقه قضى أن يموت في الشباب، أجله كده. لولاش خرج النهاردة ما كانتش العربية خبطته، والله لو كان في بيته تحت الحاف كان هيموت برضه. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. يبقى التعزية شرعت لي أصلا لحمل المصاب على الصبر والسلوان والرضا والتسليم. هل يا ترى احنا بنعمل كده في العزاء؟ اتفضل اتفرج على قعدة الحريم في العزاء، دي بتحكي عن امها ماتت ازاي، ودي بتحكي عن خالتها ماتت ازاي، ودي كل واحد كله يبكي على ليلى. يقول لك انا جوز الله يرحمه كان جاي من القهوه يا ولدها لسه شارب كرسيين معسل، هوب وقع طب ساكت. يقول لها ما شاء الله، ما قالش معيش، دي موتت انبياء. انبياء بقى كان بيكركر جوزها ودي موتت انبياء، هو مسلم في العاصي في الجمله ربنا يرحمه. ايه الكلام ده؟ كل واحدة تتكلم بطريقة تنكأ الجرح وتخلي المرأة تنوح وتلطم وتندب، هذا حرام يا أخوانا. النبي نهى عن النياحة وعن الند وعن اللطم وعن شق الجيوب وعن نشر الشعور وعن الإسعاد. يبقى لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. 43. من أخطائنا في الجنائز صناعة أهل الميت طعاما للمعزين، وهذا خلاف للسنة. أهو ده بقى اللي احنا نسميه موت وخراب ديار. ساعات بقى الرجل القارئ اللي بيقرأ في المأتم البدعي لازم يترزع 2 كيلو لحم عشان يعرف يقول، لازم عشان يعرف يقول. وبقى اللي جايين يعزوا الأقارب أو نعمل لهم أكل، هذا خلاف السنة. أخرج الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجة ولو أن الحديث فيه ضعف لكن له شاهد يصححه. عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر، قال النبي: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم. واحدة جوزها مات، طبيعي مش هتطبخ العيال ولا تعمل أكل، هي في ولا في إيه؟ في كرب، عيالها جعانين وهي جعانة، هتروح السوق تجيب طبيخ تطبخ؟ حتى لو احتاجت تنكسف تستحي. يقولوا فرحانة في جوزها، بقى راجل ميت بقاله 3 أيام ونازلة تجيب لحمة وتجيب فراخ، معقول؟ وبعدين هي في مصيبة وفي كارثة، جوزها مات، ابنها مات، أبوها مات. يبقى احنا كجيران نخلي عندنا شوية إحساس ونعمل زي الناس الطيبين بتوع زمان، احنا الجيران نودي لها أكل، مش هي اللي تعمل أكل وتوزع، ما ينفع. طب هذا الحديث فيه ضعف، يعني يتأيد بإيه؟ بحديث في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها أمرت ببرمة من تلبينة. عارفين التلبينة؟ شعير مجروش يصب عليه عسل وماء، أكلة جميلة أوي وفيها فوائد صحية كتيرة جدا وتذهب الحزن. كان إذا مات ميت من أهل عائشة أمرت ببرمة كد ووضعت فيه تلبينة شعير مجروش عليه عسل ولبن، فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت: كلنا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض، أي مريحة وتذهب ببعض الحزن. التلبينة إذا كانت بتعمل أكل لأهل المصاب، الإنسان اللي مات تعمل لهم أكل، مش هم اللي يعملوا أكل للناس. 44. من أخطائنا في الجنائز إطلاق اللحية حزنا على الميت لا طاعة لله عز وجل. تقول لي غلبتونا يا مشايخ، بقى انتوا بتقولوا ان اللحية دي واجبة ولا يجوز حلق اللحية الا لضرورة يفتي بها عالم. طيب واحد ابوه مات ساب ده، تقول لي دي بدعة؟ انه ما سابهاش لربنا، ده سابها حزن على الميت، وده مش هادي النبي. يبقى اطلاق اللحية حزنا على الميت لا طاعة لله من أخطائنا في الجنائز. صحح النية بقى وسيبها لله عز وجل. بلاقيت أمور عجيبة، واحد راح يحج قبل ما يلبس الإحرام يستحمى، وبعدين يروح حلق دقنه، يقول لك عشان بقى الصلاة على النبي أروح أحج، فيبدأ بمعصية. لو الناس لما تشوف واحد حلق دقنه وتقول له نعيما، معنى كده أن المربي دقنه جحيما. لا إله إلا الله، إطلاق اللحية حزنا على الميت لا طاعة لله عز وجل من بدع الجنائز. 45. من أخطائنا في الجنائز عدم الالتزام بالآداب الشرعية عند زيارة المقابر. والله تلاقي ناس راحة تزور المقابر جايبة معها أكل وشرب، والله العظيم بيأكله، اللي جايب معها حلة محشي واللي جايب معها فسيخ، هذا كله يحصل، أنا لا أبالغ، في المقابر. واللي جايب معها حاجة ساعة، هنقضي بقى أول يوم العيد في الطرب مع أبويا الله يرحمه، يقول شابوه قاعد على التربة مستني ياخد العيدية. زيارة المقابر في العيد حرام يا عبد الله. عدم الالتزام بالآداب الشرعية عند زيارة المقابر حرام، الاختلاط والتبرج، قالوا جايب معاه ورد يحطه على التربة، هذا تقليد لغير المسلمين يا عبد الله. 46. من أخطائنا في الجنائز زيارة المقابر في الأعياد، وهذا لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. زيارة المقابر في العيد حرام على الرجال وحرام على النساء. لا أنسى أبدا خبر قرأته في الصفحة الأولى في جريدة المساء المصرية منذ سنين، جريدة المساء في الصفحة الأولى يوم العيد، جايبين واحدة بستريتش في وسط المقابر وسايبة شعرها وحاطة أحمر وأبيض نص كيلو بهية على وشها في المقابر، وجنبها واحد قاعد على كرسي وقالع القميص العربي قاعد بالطقم الصوف بتاع الفلاحين ده، الكالسون الصوف والبتاع الصوف، وبيشرب بوري في وسط الطرب، واحدة بستريتش واحد بيشرب جوزة، ده هيبوظوا الميتين يا عم. تروح بستريتش في الطرب، زيارة المقابر في العيد حرام، عدم التزام الآداب الشرعية عند زيارة المقابر حرام، ناس قاعدة فوق الطرب. قلنا النبي قال إن هذا حرام، أهون عليك أن تجلس على جمرة من أن تجلس على قبر. عيال بتتنطط فوق الطرب بتلعب استغماية، هذا حرام، هذا حرام كما بينا في الحلقة الماضية. ناس بتعمل منكرات تبرج واختلاط وصفور وسجائر ودخان، هذا كله حرام. نعم 47. سؤال مهم، ما حكم زيارة النساء للمقابر؟ هل يجوز للمرأة أن تذهب لزيارة المقابر؟ للعلماء في الرد على هذا السؤال ثلاث أقوال. الرد الأول حرام مطلقا، من أهل العلم من قال زيارة النساء للمقابر حرام مطلقا ما ينفعش أبدا، ومنهم من قال مكروه، ومنهم من قال مباح مع الكراهة. القول الثالث هو الراجح بشروط، يجوز للمرأة أن تزور المقابر، هذا مباح مع الكراهة، ده القول الراجح، هذا ما أدين لله به، يجوز بشروط. طب ليه يجوز؟ قالوا الشروط أولا أن تكون الزيارة لأجل تذكر الموت والآخرة مع تجنب المحرمات وعدم إكثار المرأة من زيارة القبر. طب ده قول مين يا عم الشيعة؟ ده قول الإمام مالك، رواية عن أحمد، قول لبعض الأحناف، قول القرطبي، قول الشوكاني، قول الشيخ الألباني رحمه الله. أدلتهم إيه؟ الآتي، ما رواه الشيخان في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر لها، لا واحدة قاعدة في وسط الطرب تبكي عند قبر لها، فقالت اتق الله واصبري، قالت إليك عني إنك لم تصب بمصابي الحديث. قالوا الحديث ده دليل على جواز زيارة المرأة للمقابر بشروط. إيه وجه الدلالة؟ قالوا النبي نهى المرأة عن النياحة ولم ينهها عن زيارة القبر، والنبي لا يسكت على باطل أبد، فعلا دليل قوي. إيه تاني؟ ما رواه الحاكم والبيهقي والحديث صحيح، حديث يثبت أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي مليكة رضي الله عنه ورحمه أن عائشة رضي الله عنها أقبلت في ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر. فقلت لها أليس كان رسول الله نهى عن زيارة القبور؟ الله، هو ما تعرفش أن النبي قال لعن الله زوارات القبور؟ مش النبي نهى؟ قالت نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها، كان نهى ثم أمر بزيارتها، هذا النهي نسخ. الدليل الثالث ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أقول يا رسول الله، تعني إذا أتت المقابر، قل يا رسول الله لو زرت المقابر أقول إيه، كيف أقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. لو كان ما ينفعش تزور المقابر ما كانش قال لا، كان لا أنت مالك، أنا أعلمك تعلم الناس يقولوا إيه بس النساء ما يروحون. الدليل الرابع عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، النبي نهى الكل عن زيارة القبور، الرجال والنساء، لقرب عهدهم من الشرك، فلما استقر التوحيد في قلوبهم وثبتوا ثبات الجبال على العقيدة السليمة رفع النهي، نسخ الأمر. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وهذا الذي فهمته عائشة، بلى كان قد نهى ثم أمر بزيارتها. في كتير من علماءنا الأفاضل قالوا زيارة المرأة للمقابر حرام مطلقا. ليه يا مشايخنا؟ قالوا والله النبي قال لعن الله زوارات القبور، هذا نص واضح. وتأولوا هذه النصوص التي أتت معه، يقول لك هذا قبل أن ينهى هذا معناه كذا، تأولوها وصرفوها عن ظاهرها. قال الإمام القرطبي لعن الله زوارات القبور، هذا للمكثرات من الزيارة. يعني الست ينفع تزور القبور، تخرج بحجابها الكامل، ما تروحش في يوم عيد، ما تروحش وقد ارتكبت منكر، فيش نياحة ولا لطم ولا ولا ولا ولا، وتروح كل فين وفين ومعها محرم في السنة مرة. لعن الله زوارات، يعني فعالات مبالغة، المكثرات من الزيارة. هذا قول القرطبي، ووافقه الشوكاني والألباني على ذلك. بل قال الشوكاني وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الباب في الظاهر. طيب يا ترى النساء عندنا يلتزمن بالشروط التي وضعها العلماء لزيارة النساء للمقابر على فترات متباعدة؟ الحقيقة الواقع يقول لا. لذلك قال علماءنا إذا علم من حال النساء عدم الانضباط بالضوابط الشرعية في الزيارة من النياحة والندب وفعل البدع أو الذهاب إلى قبور الصالحين والتوسل بهم أو الذهاب إلى المقابر في يوم العيد أو خروج النساء متبرجات متعطرات أو تخصيص يوم معين لزيارة المقابر زي ليلة الجمعة أو الجمعة، كل هذا حرام. عند ذلك تمنع مع الأسف. حال أكثر النساء الزوارات للمقابر ليس فيه انضباط بضوابط الشرع. يبقى أصل المسألة العلمية يجوز بضوابط، الواقع يقول أن معظم النساء لا ينضبطن بهذه الضوابط، فما دمنا لا ينضبطن فنقول بالتحريم، فإذا انضبطنا فلا بأس ولا مانع. 46 ولا 47 معرفتي من بدع الجنائز تخصيص يوم معين لزيارة المقابر. تقول لك النبي بيقول إن الميت ليلة الجمعة بيستنى أهله، ولو أهله ما راحوش له ينكسر خاطره، ويخترعوا لك أحاديث عجيبة الشكل. هذا كله كذب. تخصيص يوم معين لزيارة المقابر بدعة، هي وظروفها كده، يوم جمعة يوم سبت يوم حد يوم اثنين يوم ثلاث، بالنهار بالليل. النبي زار المقابر ليلا ودعا لأهل البقيع ليلا. نعم. كذا من أخطائنا في المقابر وضع الطعام على القبر ليأخذه الناس. يوم العيد بقى ثلاث ست تفيدة والست مفيدة والست فتكات والست عطيات الحريم، كل واحدة لابسة السواد حدادا لا حجابا، وكل واحدة شايلة على دماغها سبت سلة ملقانة بالمخبوزات، شريك وفينو وكحك وكيت وكيت تحت العيد وبسكوت العيد، ومعها بعض الفاكهة برتقال وموز وتفاح، وتروح عند الطرب وتفرغها، تحط السبت في السبت السلة فوق التربة، واللي يجي ياخد ياخد. وطبعا في ناس هناك يحترفون الشحاذة، ليسوا أهلا للصدقة أصلا، هذه من البدع أيضا. طب ينفع أنا يا شيخ أعمل صدقة عن والدي؟ طيب ينفع بعد شهر بعد اثنين في أي يوم، هي وظروفها تأكل ناس بنية أنها صدقة تشارك في بناء مسجد، إنها بالشكل ده يا بنتي بدعة، ولا تصل الصدقة إلى مستحقيها بل تصل إلى شحاذين يحترفون هذا. أيضا من أخطائنا في الجنائز عدم مراعاة السنة في الدفن، ده مهم جدا، عدم مراعاة السنة في الدفن. هو احنا بندفن ازاي يا اخوان؟ الميت لو كان امرأة اولى الناس بحملها ووضعها في القبر اقاربها، ان كانوا فقهاء يعرفوا يدفنوا ازاي او لم يقارفوا. خد بالك النبي لما جه يدفن بنته زينب قال للصحابة من لم يقارف منكم الليلة فلينزل ويدفنه. اللي جامع زوجته ما ينزلش يشيلها ويدفنه. الحديث واضح وثابت. ليه هو النبي قال كده؟ يبقى اولى الناس يشيلوا عيالها، جوزها، خالها، عمها، المحارم. طب ما فيش، لا بأس ان يحملها اخرون ان تعذر ان نجد احدا من اهلها يحملها ويدفنها. طب وبعدين بندفن ازاي؟ ندخل الميت من جهة رجلي القبر، مش القبر كده معلوم ان ده المكان اللي عند الرأس وده المكان اللي عند الرجل، ناخده من الناحية دي كده، ندخله من رجلي القبر وبعدين ندخله في القبر ونجعله على جنبه الايمن يستقبل القبلة. مش تحط رجله في وش القبلة، هو نايم كده على جنبه اليمين في وش القبلة كده، مش كده كده. وبرفق وبلين. ندفن ازاي؟ الدفن يكون بطريقتين، الدفن الشرعي، اللحد او الضريح. اللحد يعني نحفر شق في باطن الارض، شق، نحفر حفرة مستطيلة، وناخد الجانب الأيمن الذي يستقبل القبلة، ناخد الجانب اللي يستقبل القبلة منه وبعدين نحفر فيه من تحت ظاهره، نعمل درج يعني، وبعدين نحط الميت على جنبه اليمين ونجيب اللبن ونحطه ورا ظهره نسنده أو الحجارة ونطين عليه ثم نهيل التراب. ده اسمه اللحد. النبي محمد الدفن كده، اللهم صل على محمد، وده أفضل صورة للدفن. أو الضريح. ما هو الضريح؟ حفرة في باطن القبر، حفرة عميقة، نعمق. النبي وهو بيدفن الشهداء في أحد في الحجارة قال للصحابة احفروا وأعمقوا، نحفر ونعمق ونستر الميت بالتراب تماما. ده الدفن الشرعي. ده حاصل؟ والله ما حاصل. احنا عندنا حجر والجماعة الأموات بيترصوا على وش الأرض كده مرصوصين رص. ده قبر عيلة بقى، أبوك اتدفن من أسبوع، عمك مات، نوديه فين؟ نفن. تلاقي بقى الأب منتفخ أو كذا أو كذا. فضيح. اللحد والضريح، الضريح بالمعنى الشارع مش بتاع الجماعة بتوع الفتة، ستر على الميت. معانا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
1: ازيك يا يوسف؟
0: الحمد لله بخير ونعمة.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
1: إن أحبك بالله.
0: أحبك الله الذي أحببتني فيه.
1: والله أنا عندي مجموعة أسئلة خاصة بالموضوع وبر الموضوع.
0: خلينا في الموضوع عشان الوقت ضاق، أسرع.
1: ماشي. بالنسبة لحضور الصوارم.
0: بالنسبة لماذا؟
1: حضور الصوارم في العزاء.
0: عفوا.
1: الصوارم هو
0: الصوارم، الصراد.
1: الصرادق يعني. أنا موقفي دلوقتي بالنسبة لأهلي يعني بيبقى عندهم مثلا نقطة وكلام ده، لو قعدت معاهم زعلانين والكلام ده كله. حاجة تانية برضو بالنسبة للنساء عندنا في الريف، يعني الجهل يعني مغطى عليهم قوي. دلوقتي يعني بيعملوا حاجات يعني غطى الله لهم
0: يا رب.
1: ايه موقفي بالنسبة ليهم؟ والحاجة التانية بالنسبة دلوقتي عندنا حاجة اسمها الفيزياء.
0: حاجة اسمها ماذا؟
1: القبر الفيزياء يعني مجموعة مادة كده حط كذا كذا ميت.
0: ماشي.
1: دلوقتي بس بيبقى عالي وبيتبان كده بالطوب والاسمنت والكلام ده كله، ايه موقفه يعني من يعني حلال ولا حرام؟ طيب بالنسبه للسؤال الثاني بره الموضوع، انا مدرس حاليا. ماشي.
0: احنا اتفقنا مفيش اسئله بره الموضوع. بره
1: طب معلش عشان محيرني شويه.
0: طب خد تليفون من الكنترول وكلمني بعد الحلقه ان شاء الله. احسن الله. هجاوب بسرعه يعني، هكمل بسرعه عشان الوقت اخويا بيقول لي يعني. السؤال المهم جدا. طيب طالما دي يعني المقابر دي الحجر المبنيه المرتفعه فوق الارض دي مش شرعيه، طب الحل ايه؟ نبني مقابر شرعيه. في مقابر بفضل الله شرعيه في اكثر من مكان، 6 اكتوبر هنا في مقابر شرعيه، في الحود، في اماكن كثيره، شارك في جمعيه كذا، في جمعيه كذا، في جمعيات خدميه فيها مقابر شرعيه فعلا ندفن فيها. طب ما عنديش انا الموجود دلوقتي كده، خلاص كان ده هو الموجود، يبقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، طالما هو ده الموجود فنحن يعني في حل، احنا معذورين. السؤال المهم قوي. طيب كيف ننفع موتانا؟ ننفع الميتين ازاي؟ اولا بالاستغفار والدعاء وطلب الرحمه لهم من بعد موتهم، لا سيما للابوين. ربنا يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ادعي لهم بالله عليك اللي تسمعني دلوقتي، يا امك ميته ولا ابوك ميت، بالله عليك بقالك قد ايه ما دعت لهمش بدعوه؟ يا راجل ده عامر بن عبد الله بن الزبير قال: مات ابي منذ عام ولم تكن لي الا دعوه واحده، اللهم تجاوز عن عبد الله بن الزبير. تخيل انسان سنه بحالها في سجوده في صيامه في كل حركه، يا رب ارحم ابويا ارحم ابويا تجاوز عنه. احنا بننسى كتير، اللهم اغفر لنا تقصيرنا يا رب. بل استغفار لهما. روى الامام احمد في المسند بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل ليرفع الدرجه للعبد الصالح في الجنة. الله، واحد ميت صالح درقته مثلا مقعد صدق، يلاقي نفسه طلع الفردوس الأعلى فيقول: يا رب أنى لي هذه، جت لي منين دي؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. الله، باستغفار ولدك لك. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا يا رب. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر فيها وولد صالح يدعو له. يبقى الدعاء والاستغفار. اثنين، ترك النياحة عليهم، لأن النياحة عليهما تضر بهما، تضر بالميتين. يبقى نلتزم بالسنة ونترك هذه الأباطيل ولا نفعلها. ثلاثة، نقض الدين عنهم. أخويا ماتوا مديون، أنفعه إزاي؟ اقض دينه، لأن الميت مديون والله العظيم، حتى لو شهيد محبوس على باب الجنة حتى يقضى دينه أو يعفو صاحب الدين. لذلك سيدنا عمر وهو بيموت، عمر بن الخطاب وهو بيموت، والحديث رواه البخاري، قال: يا ابن عمر يا عبد الله انظر ما علي من الدين، شوفني يا ابن مديون للناس بكام. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال: إن وفى مال آل عمر فأدي من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن ابن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم. عمر كان همه وبيموت الدين اللي عليه، وقضاه عنه عبد الله بن عمر، وكذا فعل جابر عندما قضى الدين عن والده عبد الله، وكذا فعل عبد الله بن الزبير عندما قضى الدين عن الزبير بن العوام. هذا ينفع الميت إن شاء الله. كذلك قضاء النذر عن الميت. أمي قالت لله علي نذر أذبح عيد وما عملتش، لازم تأدي عنه، كده مديونة. روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد. لا ينفع الميت، نقضي عنه الدين. روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة أتت رسول الله فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم. قال: دين الله أحق أن يقضى. الصلاة على والدك بعد موتك، الجنازة دي شفاعة، قلنا شفاعة، صلي عليه، هذا أيضا ينفع الميت. الحج عن ينفعه، العمرة عن تنفعه، صدقة جارية عنه وإن كانت من غير مالك، أنت ومالك لأبيك. وهذا الحديث لو فيه ضعف، إلا أن حديث الثلاثة الذين آووا للغار وكان فيهم ولد قدم النفقة للأب والأم قبل النفقة على النفس والزوجة والولد، هذا يشهد له بقوة. يبقى صدقة جارية، عمرة عنه، حج عنه، بس تحج لنفسك، تعتمد لنفسك أولا. استرضاء الخصوم، أبويا ميت وظالم عمتي، قول لها سامحية عشان خاطر، معلش هو دلوقتي في دار الحق، هذا ينفعه. إفساد ما أصلح، أبويا وهو عايش وزع التركة على الصبيان وحرم البنات، ده كده عمل كارثة، كده ربنا هيولع فيه، إلحق بسرعة. قول لإخواتك حرام عليكم تتمتعوا وهو يعذب، حرام. إما أن البنات تسامح أو يوزع، أو يوزع الإرث بالقسمة الشرعية باسترضاء الخصوم. إصلاح ما أفسد الوالد، هذا ينفعه أيضا. إنفاذ الوعود، أبويا وعد وعد ولم ينفذه مع القدرة عليه، يبقى يلقى الله بتلك نفاق، أنفذ الوعد. أبو بكر الصديق يا أخواني لما مات نبينا وكان قد قال نبينا لجابر بن عبد الله: لو أتى مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا. أول ما جه مال البحرين بعد موت النبي، قال أبو بكر: من كان له عند النبي عدة أو دين فليأتنا. فقوم سيدنا جابر جه النبي، قال له أبو بكر، قال له: النبي وعدك بإيه؟ قال له: كيه؟ قال له: خد. يبقى إنفاذ الوعد ينفع الميت أيضا. الصدقة الجارية، الحج، العمرة، استرضاء الخصوم، ثم صلة أهل المودة. النبي يقول إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبي. يا أخي كن خلف حسن لأبيك في أمك ليزوجته، عملها كويس، مش بعد أبوك مات خلاص بقى شتيمة وقلة أدب وعقوق وإجرام. أبوك مات سبع أخواتك صغارين كلهم أبن بعد أن مات الوالد، اخلفهم بالخير، هذا ينفعك، صلاحك أنت في ميزان الوالد ينفعك إن شاء الله. هذه صور ننفع بها الموتى. أنا كده جئت على عشرات الأخطاء لنا في الجنازة، هنجاوب في دقيقتين عن الأسئلة. الأخت العراقية اللي في سوريا، موضوع الصمادية اللي بيكرهها في العزاء، هذه بدعة. المقابر التي تبنى بغير الطريقة الشرعية، بنقول في مقابر شرعية الحمد لله، نحاول نشارك فيها إن شاء الله. عايزين حلقة عن تعدد الزوجات، ستكون إن شاء الله، بس اصبري علي. كيف ننفع موتانا؟ جاوبت بالتفصيل اهو، أجبت بالتفصيل. قراءة القرآن المتوفى جاوبت عنها برضو بالتفصيل. الصراديقات قلنا بدعة. النساء في الريف يفعلن أخطاء، ماذا نصنع؟ علموا النساء، قول لإمام المسجد كلمنا، عملنا حلقة عن بدع الجنائز. يا أخي الحلقات اللي أنت، أنا ليه أربع حلقات أهو في البدع، بدع الجنائز، نزلها على أسطوانة ووزعها على الناس، هتشاركني في الأجر؟ هو أنت مستمع بس سلبي وخلاص؟ ما تشارك معانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. يبقى التعليم. نكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. شاء أنا أوصي بس إخواني إنهم يقتنوا كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني، لو لم تجدوه إلا بوزنه ذهبا فاقتنوه، بل أي كتاب للشيخ الألباني لو كان بوزنه ذهب اقتنوه، فيه خير كثير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: محمد أخرج الأكوان من غسق وحرر العبد من شرك ومن نزق وأنقذ الناس من فوضى ومن قلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. محمد أخرج الأكوان.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسولا

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله

واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن

ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير

يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا

هم 12 نقيبا. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا

نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا.

بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 24 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والثالث عشر من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، مزارعو المانجو يحذرون تعديلات الهجرة الجديدة قد تترك المحاصيل بلا حصاد. كامبرا، لنحكي عن المال، تجارة الكاش تحت الملاحقة والوقود يشتعل، ماذا يحدث لاقتصاد أستراليا؟ ومن العناوين العالمية، لبنان بيروت، المنتدى اللبناني السوري للاستثمار من جغرافيا القرب إلى اختبار الشراكة، فلسطين المحتلة رام الله، إصابة خطيرة لابن سفير الكيان الصهيوني لدى واشنطن إثر عملية دهس وسط الضفة، سوريا ولبنان، من الدمار لإعادة البناء، صور فضائية تكشف تحولات معبر العريضة بين سوريا ولبنان، الأردن عمان، لهجة أردنية حازمة تجاه الكيان الصهيوني، ما الذي تغير في حسابات عمان؟ نيويورك، الشرع أمام الأمم المتحدة، سوريا توحدت وبدأت تنهض بعد عقود العزلة، الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يهدم عشرات المساكن والمنشآت ويعتقل 13 فلسطينيا بالضفة، سوريا يضم 27 شخصا، البحرية السورية توقف زورق تهريب قبالة سواحل اللاذقية، اليمن غارات ومعارك في 6 محافظات والجيش يسيطر على مواقع بتعز، جنوب لبنان من النزوح إلى الركام، مطالب سكان القرى الحدودية بجنوب لبنان، قطاع غزة 7 شهداء ومصابون في هجمات صهيونية على قطاع غزة، فلسطين المحتلة قطاع غزة، إيجارات مرتفعة وانهيارات وغرق، هكذا تعيش أسر غزة، طائرة إيرانية تهبط في الصين، مع بدء العقوبات الأمريكية طائرة إيرانية تهبط في الصين وعقوبات واشنطن تربك حركة الملاحة، أوروبا الديزل الأوروبي يقفز من تلويح ترامب بحظر تصديره، تكلفة ناقلات النفط تقفز إلى مستويات قياسية مع استمرار حرب إيران، موسكو وكييف هجمات متبادلة بين موسكو وكييف، قتلى وإصابات وتحذير من هجوم روسي كبير، شبكة CNN تظهر استطلاع يكشف تراجعا قياسيا في شعبية ترامب بسبب حرب إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، حذر مزارعو المانجا في الإقليم الشمالي من أن التغييرات الأخيرة على برنامج العمل والعطلة قد تؤثر على توافر العمال الموسميين اللازمين لموسم الحصاد، وتأتي المخاوف بعد إعلان الحكومة الفيدرالية الأسبوع الماضي تعديلات على البرنامج تشمل إلزام الراغبين في البقاء في أستراليا بعد عامهم الأول بالدخول في نظام قرعة للحصول على تأشيرات السنة الثانية والثالثة، وبحسب التقديرات من المتوقع أن ينخفض عدد حاملي تأشيرات السنة الثانية والثالثة بنحو 38 ألف شخص نتيجة هذه التغييرات. ويقول مزارعو الإقليم الشمالي إنهم يعتمدون على هؤلاء العمال خلال مواسم الحصاد، محذرين من أن نقص العمالة قد يؤدي إلى بقاء كميات من الفاكهة في المزارع من دون حصاد. ودعت زعيمة حزب العمال في الإقليم الشمالي سيلينا أويبو الحكومة الفيدرالية إلى استثناء الإقليم الشمالي من هذه التغييرات، وقالت إن الحكومة الفيدرالية ستظهر تجاهلا تاما للإقليم الشمالي إذا لم تمنحه استثناء خاصا من الإجراءات الجديدة، وأضافت أنها مستعدة لنقل هذا الموقف مباشرة إلى زملائها في حزب العمال والحكومة الفيدرالية. كامبرا، قال الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى إن الاقتصاد الأسترالي يواجه مجموعة من التحديات المترابطة، بدءا من تشديد السلطات على الاقتصاد الخفي والتهرب الضريبي، مرورا بالتغيرات الديموغرافية وشيخوخة السكان التي تؤثر في النمو الاقتصادي خلال العقود المقبلة، وصولا إلى ارتفاع أسعار الوقود وتأثير التوترات في الشرق الأوسط على تكلفة المعيشة، وأصبح أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يزيد الضغوط التضخمية، ما قد ينعكس على أسعار الفائدة وأقساط القروض العقارية، مشيرا إلى أن الهجرة ستبقى عاملا أساسيا في نمو السكان والاقتصاد الأسترالي مستقبلا. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. لبنان، بيروت. بعد سنوات انطغت فيها السياسة والأمن على مسار العلاقات اللبنانية السورية، يحاول البلدان فتح صفحة اقتصادية جديدة عنوانها الاستثمار والمصالح المشتركة. ففي بيروت جمع المنتدى اللبناني السوري للاستثمار 2026 مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين من البلدين لبحث فرص التعاون في التجارة والنقل والسياحة والصحة والتكنولوجيا وإعادة الأعمار. لكن النقاش لم يتوقف عند عرض الفرص، إذ حضرت بقوة ملفات الحدود والجمارك والتأشيرات وحركة الشاحنات والضرائب، وهي قضايا تحدد عمليا قدرة المستثمرين على الانتقال من الرغبة في التعاون إلى إقامة مشروعات وشراكات. فلسطين المحتلة، رام الله. أصيب جندي صهيوني بجروح خطرة أمس إثر عملية دهس عند حاجز بيت عور مكابيم العسكري الصهيوني غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين استشهد منفذ العملية ويدعى محمود سليمان. وأفاد الجيش في بيان بأن المصاب هو جندي في صفوفه كان داخل مركبة تابعة للشرطة قرب حاجز بيت عور العسكري ضمن لواء بنيامين، في حين ذكرت وسائل إعلام صهيونية إنه يبلغ من العمر 40 عاما. سوريا ولبنان. تتواصل أعمال إعادة تأهيل وتطوير معبر العريض الحدودي بين سوريا ولبنان مع اقتراب مشروع تشييد الجسر الرابط بين الجانبين من مراحله النهائية، استعدادا لإعادة تفعيل المنفذ واستئناف حركة العبور. وفي أحدث التطورات، تفقدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية في 3 سبتمبر أيلول الجاري أعمال التأهيل، ومن بينها إنشاء الجسر الجديد وتجهيز البنية التحتية والمرافق الخدمية، مشيرة إلى أن المشروع الذي انطلق في مايو أيار الماضي يسير وفق برنامج تنفيذي مدته 5 أشهر. الأردن، عمان. أثار خطاب الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة صدى واسعا في الأوساط السياسية الأردنية، بعدما حمل نبرة تصعيدية لافتة تجاه سياسات الحكومة الصهيونية سواء في قطاع غزة والضفة الغربية أو في جنوب سوريا، وربط بين التحركات الصهيونية قرب الحدود الشمالية والأمن المائي وبين الأمن القومي للمملكة. وبدأ الخطاب متجاوزا للغة التحذير الدبلوماسي المعتادة، إذ انتقل الملك إلى المطالبة باستخدام أدوات عملية ضد الكيان الصهيوني، من بينها العقوبات وتجميد الأصول والحظر والعزل الدبلوماسي، منتقدا بقاء القرارات الدولية تجاه الكيان الصهيوني حبرا على ورق. نيويورك. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا توحدت وبدأت مرحلة النهوض، وذلك خلال كلمته أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك، مستعرضا حصيلة ما تحقق في بلاده خلال العام الفائت. واستهل شرع كلمته بالتذكير بوقوفه على المنبر ذاته قبل عام تماما، حين أكد انتصار الشعب السوري وعده انتصارا للعالم أجمع، وقال: أما اليوم فإني أحمل إليكم وثيقة الإنجاز والوقائع لنقرأ معا صفحة ما حققناه ونرسم طريق ما نعزم على إتمامه. الاحتلال الصهيوني. هدمت قوات الاحتلال الصهيوني عشرات المساكن والمنشآت الفلسطينية في مسافر يطا جنوب الضفة وفي مدينة القدس، كما اعتقلت 13 مواطنا في اقتحامات متفرقة. وقال شهود عيان للجزيرة نت إن معدات ثقيلة بما فيها حفارات وجرافات اقتحمت صباح أمس قرية جنبة بمسافر يطا بجنوب الضفة الغربية ونفذت عمليات هدم واسعة. سوريا. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية الثلاثاء عن تمكن زوارق التدخل السريع التابع للقوى البحرية من ملاحقة وإيقاف زورق مخصص لتهريب البشر قبالة سواحل اللاذقية غربي البلاد. وأفادت الإدارة بأن العملية جاءت إثر ورود معلومات استخبارية تؤكد وجود زورق يقل أشخاصا يحاولون مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة، مشيرة إلى أن القوى البحرية تحركت فورا وأوقفت المركب. ويضم الزورق 21 شخصا على متنه، إضافة إلى سائقي الزورق وميكانيكي وثلاث مهربين جرى توقيفهم جميعا وتسليمهم إلى الجهات المختصة وصولا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. اليمن. تتواصل المعارك والهجمات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، حيث تركزت خلال الساعات الأخيرة في 6 محافظات وجبهات على خطوط التماس بين الطرفين. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة نقلا عن أركان حرب محور تعز اللواء الركن عبد العزيز المجيدي أن القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية من أبناء بني عمر أحكمت سيطرتها على جبل قرفان أحد المواقع الاستراتيجية في منطقة حرد جرداد بمديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا جنوب لبنان بيروت. صرت أتمنى لو كنت سلحفاة حتى يكون بيتي فوق ظهري. بهذه الجملة يلخص المواطن اللبناني بسام إبراهيم أشهر النزوح بين مكان وآخر بعدما فقد منزله ومصدر رزقه في بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان. غادر إبراهيم بلدته مع زوجته وولديه تحت القصف تاركا وراءه منزلا لم يعد قائما ومشغلا كان يعمل فيه في مجال الفن والرسم. قطاع غزة. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر أمس. وذكر مستشفى شهداء الأقصى أن امرأة استشهدت متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في مخيم البريج وسط القطاع. فلسطين المحتلة قطاع غزة. بين 3 بنايات سويت بالأرض تقف عمارة حماد في حي الصبرة جنوب غزة كأنها الناجية الوحيدة من الأحزمة النارية التي ضربت الحي، ورغم أنها قائمة فإنها تبدو على شفا الانهيار. لا يمكن للناظر من بعيد إلى البناية المائلة أن يتخيل وجود حياة لا تزال تدور في داخلها، لكن حبال الغسيل المزدحمة بالثياب المبللة تشي بوجود سكان مجبرين على البقاء فيها. طائرة إيرانية تهبط في الصين. هبطت طائرة تجارية إيرانية في الصين أمس في تحدي واضح لحزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة التي دخلت حيز التنفيذ واستهدفت شل قطاع الطيران الإيراني. وتزامن ذلك مع إجبار شركات الطيران الإيرانية على إلغاء عدد واسع من رحلاتها الدولية تحت وطأة الضغوط الأمريكية، مما أثار حالة من الإرباك في أوساط المسافرين ووكالات السفر. أوروبا. قفزت أسعار الديزل في أوروبا أمس بعد أن لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف صادرات الوقود من الولايات المتحدة أكبر موردي القارة، مما أثار مخاوف من تفاقم نقص الإمدادات العالمية التي تسببت في حرب إيران واضطرابات إنتاج الوقود في مناطق أخرى. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن العقود الأوروبية القياسية للديزل ارتفعت بما يصل إلى 7% لتبلغ 1528 دولاراً للطن بالتعاملات الصباحية في لندن، بما يعادل أكثر من 200 دولار للبرميل، بينما لم تسجل أسعار النفط الخام تغييراً يذكر، ثم قلصت العقود مكاسبها إلى 1494 دولاراً للطن. تكلفة ناقلات النفط تقفز. تجاوزت تكلفة تأجير ناقلة النفط العملاقة 1,200,000 دولار يوميا على خطوط الشحن بين الشرق الأوسط وآسيا نتيجة تداعيات حرب إيران، مما زاد من الضغوط على أسواق الطاقة العالمية التي تعاني من نقص في الإمدادات حسب ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وأوضحت الصحيفة أن تعطل الملاحة بمضيق هرمز بسبب حرب إيران التي اندلعت في نهاية فبراير شباط الماضي أجبر السفن على تغيير مساراتها وقطع مسافات أطول كثيرا، وهو ما أسهم في نقص المتاح من الناقلات العملاقة. موسكو وكييف. تواصلت الضربات الجوية وتبادل القصف بين القوات الروسية والأوكرانية على جبهات متعددة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وتضرر بنى تحتية حيوية وسفن شحن في البحر الأسود، وسط تحذيرات أوكرانية رسمية من استعداد موسكو لشن هجوم واسع النطاق. وأفادت سلطة الموانئ الأوكرانية بمقتل قبطان سفينة شحن ترفع علم أنتيغوا وباربودا إثر ضربة روسية استهدفتها في البحر الأسود قرب ميناء أوديسا. الخبر الأخير في هذه النشرة. شبكة CNN تظهر. أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته شبكة CNN تراجع نسبة تأييد الأمريكيين للرئيس دونالد ترامب في إدارة السياسة الخارجية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مع استمرار الحرب في إيران للشهر السابع على التوالي، وتعد النتائج مؤشرا مخلقا للحزب الجمهوري، خاصة أنها تأتي قبل ما يزيد قليلا عن شهر واحد من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: كامبرا، مزارعو المانجا يحذرون تعديلات الهجرة الجديدة قد تترك المحاصيل بلا حصاد. كامبرا، لنحكي عن المال، تجارة الكاش تحت الملاحقة والوقود يشتعل، ماذا يحدث لاقتصاد أستراليا؟ ومن العناوين العالمية: لبنان بيروت، المنتدى اللبناني السوري للاستثمار من جغرافيا القرب إلى اختبار الشراكة، فلسطين المحتلة رام الله، إصابة خطيرة لابن سفير الكيان الصهيوني لدى واشنطن إثر عملية دهس وسط الضفة، سوريا ولبنان، من الدمار لإعادة البناء، صور فضائية تكشف تحولات معبر العريضة بين سوريا ولبنان، الأردن عمان، لهجة أردنية حازمة تجاه الكيان الصهيوني، ما الذي تغير في حسابات عمان؟ نيويورك، الشرع أمام الأمم المتحدة، سوريا توحدت وبدأت تنهض بعد عقود العزلة، الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يهدم عشرات المساكن والمنشآت ويعتقل 13 فلسطينيا بالضفة، سوريا يضم 27 شخصا، البحرية السورية توقف زورق تهريب قبالة سواحل اللاذقية، جنوب لبنان، من النزوح إلى الركام مطالب سكان القرى الحدودية بجنوب لبنان، قطاع غزة 7 شهداء ومصابون في هجمات صهيونية على قطاع غزة، فلسطين المحتلة قطاع غزة، إيجارات مرتفعة وانهيارات وغرق، هكذا تعيش أسر غزة، طائرة إيرانية تهبط في الصين، مع بدء العقوبات الأمريكية طائرة إيرانية تهبط في الصين وعقوبات واشنطن تربك حركة الملاحة، أوروبا الديزل الأوروبي يقفز من تلويح ترامب بحظر تصديره، تكلفة ناقلات النفط تقفز، تكلفة ناقلات النفط تقفز إلى مستويات قياسية مع استمرار حرب إيران، موسكو وكييف هجمات متبادلة بين موسكو وكييف، قتلى وإصابات وتحذير من هجوم روسي كبير، شبكة CNN تظهر استطلاع يكشف تراجعا قياسيا في شعبية ترامب بسبب حرب إيران. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الجمعة غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 28 درجة، أدناها 13 درجة، هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

0: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4355.
1: يا الله يا الله. إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أفلا

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله وإذعانا لأمره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته وجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته اللهم صل وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع منهجه باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه المؤمنون، فهذا بعون الله وحمده وتوفيقه اللقاء الثالث، وسنشرع ان شاء الله جل وعلا فيه بتفسير سوره النجم، وبعباره اوضح سنقف بعض الوقفات مع هذه السوره الكريمه. هذه السوره في أكثر قول علماء الأمة من المفسرين أنها سورة مكية، دل عليها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وسنشرع في بيانها على ما يأتي. صدرها الله جل وعلا بالقسم، فقال تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وختمها الرب تبارك وتعالى بأنه خاطب أهل الكفر بأن كتابه العظيم وقرآنه المتلى والذي نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ما يؤثر في القلوب ويرققها ويلينها لما حمل من الوعد والوعيد وصادق الأخبار وبلاغة الخطاب. وتعجب الرب تبارك وتعالى من نظرة أولئك الكفرة إلى هذا الكتاب، جاعلين مبدأهم به الاستهزاء والسخرية والضحك. فقال تبارك وتعالى: فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أما ما أرادته السورة فجرت على سنن ونسق السور المكية في العناية بأمر العقيدة وإثبات الرسالة وبيان الإشارة إلى رحلة الإسراء والمعراج، أو بالتحديد إلى رحلة المعراج بصورة أوضح. قال الله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. هذا قسم بالنجم وجوابه ما ضل صاحبكم وما غوى. إلا أن علماء الأمة رحمهم الله اختلفوا في المراد بالنجم هنا، فذهب فريق من العلماء، ونبدأ بالمرجوح، ذهب فريق من العلماء إلى أن المقصود بالنجم هنا نزول القرآن منجما على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فيصبح كلمة النجم هنا تعني الجملة من القرآن وقت نزولها. كلمة النجم هنا تعني الجملة من القرآن وقت نزولها، لأن القرآن كما هو معلوم نزل منجما مفرقا خلال 23 سنة نزل به جبريل على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون معنى قول الرب جل وعلا: والنجم إذا هوى، قسم بشيء وجزء وجملة من القرآن حال كونها ينزل بها جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول قال به بعض السلف قديما، واختاره الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وقال عفى الله عنا وعنه، قال: وأصوب الأقوال عندي والذي أختاره أن المراد بالنجم هنا الجملة من القرآن، والمقصود بقول الله إذا هوى أي إذا نزل بها جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. بل قال رحمه الله أي الإمام الشنقيطي، قال: وهي نفسها قول الرب تبارك وتعالى في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم، أي بنزول القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وذهب في هذا إلى حجته في هذا أمور، من أشهرها جواب القسم في سورة الواقعة، وأن الله قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فقال إن قول الرب تبارك وتعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أليق بأن يكون المقسم به القرآن والجمل من القرآن أليق من أن يكون بالنجم الذي في السماء أو النجم الذي في الأرض، على القول بأن النجم هو نوع من الشجر، نظير قول الرب تبارك وتعالى: والنجم والشجر يسجدان. فعلى هذا، هذا أحد الأقوال في معنى النجم في قسم ربنا والنجم إذا هوى.
وجمهرة العلماء من المفسرين وأكثر المفسرين على أن المقصود بالنجم هو النجم الذي في السماء، وأن هذا أول ما يتبادر للذهن عند إطلاق النجم الذي في السماء. لكن هؤلاء كذلك العلماء اختلفوا في أي نجم مقصود، فذهبت طائفة إلى أن النجم هنا المراد به كوكب الزهرة، وأكثر العلماء على أن المراد به النجم هنا الثريا، السبعة النجوم المسمى عند العرب بالثريا حال سقوطها أي حال غروبها. وهذا القول ينسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، واختاره الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. والقول الثالث أن المقصود بالنجم هنا جنس النجم، جنس النجم في السماء، ولا يحدد نجم بعينه، وإن الله يقسم بالنجوم جملة في السماء. وهذا القول اختاره العلامة بن سعد رحمه الله، وهو الذي تميل إليه النفس أكثر، والله تعالى أعلم. على هذا يتحرر أن العلماء من حيث الأصل اختلفوا في المراد بالنجم إلى كم فرقة؟ من حيث الأصل إلى قولين: النجم المقصود به الجملة من القرآن، والآخرون قالوا النجم الذي في السماء، وهذا قول الجمهور. ثم قول الجمهور هذا يتشعب إلى كم قول؟ إلى ثلاثة أقوال في الغالب، قد يوجد أقوال أخرى، لكن أنا أحرص على أن أذكر لك الأجمل أو الأكثر أو ما ساد بين العلماء. القول الأكثرون على أن المقصود بالنجم هنا هو الثريا، وهذا قلنا إنه محكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، واختاره الإمام ابن جرير شيخ المفسرين. وقلنا فريق آخر قال إن النجم المقصود به هنا كوكب الزهرة، وقال آخرون إن النجم هو المقصود به جنس النجم، فلا يصبح هذا القسم منصرفاً إلى نجم بعينه. وقلنا إن هذا القول اختيار الإمام بن سعدي رحمة الله تعالى عليه ورحمة الله على الجميع. إذا هوى إذا سقط عند طائفة، وعند آخرين إذا تناثر يوم القيامة، وعند آخرين إذا تناثر يوم القيامة. أما جواب القسم فهو قول الرب تبارك وتعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. والمخاطب بالآية في المقام الأول من؟ كفار قريش المكذبون للقرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم. فالصاحب المقصود به هنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وكاف الخطاب في صاحبكم عائد على من؟ على كفار قريش. ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلالة هي عدم العلم بالشيء، الضلالة ناجمة عن عدم العلم بالشيء أي عن الجهل، والغواية ناجمة عن ترك العلم، ترك العمل بالعلم. الغواية ناجمة عن ترك العمل بماذا؟ بالعلم. أما الضلالة ناجمة عن عدم العلم. فالله جل وعلا ينفي وينزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن الجهالة، فأصبح بذلك أثبت له العلم بالحق، ونزه النبي صلى الله عليه وسلم، نزاه ربه عن الغواية، فأثبت له العمل بالحق. أثبت له في الأول العلم بالحق لما نفى عنه الجهل، وأثبت له الهداية العمل بالحق لما نفى عنه الغواية. فقال الرب تبارك وتعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. قال بعض العلماء وهم القائلون بأن المقصود بالنجم هنا هو النجم الذي في السماء، قالوا: ما المناسبة ما بين القسم بالنجم على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إن المناسبة أن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، والوحي يهتدى به أين؟ في الأرض. بل إن حاجة الناس إلى الوحي أعظم من حاجتهم إلى النجوم، كما أن النجوم زينة في السماء، فإن كلام الله جل وعلا زينة في القلوب ونور وزينة في الأرض. هذا وجه المناسبة عندما قال بأن الله جل وعلا أقسم بالنجم الذي هو النجم الذي في السماء. وزيد عليه أيضا أنهم قالوا، أي بعض العلماء يقولون، إن الله جل وعلا علم من العرب أنها كانت تستخدم النجم في الهداية وتطمئن إليه في زرعها وفي أسفارها، قال الله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فاطمئنانهم للنجم، أقسم الله بالنجم على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أي كما ينبغي، كما أنكم تطمئنون إلى النجوم
وتعرفون أن النجم لا يخرج عن مساره، وأنكم ما أضلكم النجم قط لا يتغير هدايته، تركنون إليه، فإن الله الذي سخر لكم النجم هو الذي بعث لكم من؟ محمدًا صلى الله عليه وسلم. فلئن كانت النجوم تهدي في ظلمات البر والبحر فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الجنة ويجير الله به العباد من النار. هذا وجه المناسبة ما بين القسم والمقسم به. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما سيأتي العلماء رحمهم الله تفاوتوا فيه واختلفوا فيه اختلافاً كثيراً في تفسير الآيات التي ستأتي، وأنا سأتكلم فقط عن الرأي الراجح، ولا يعني ذلك أنه ليس هناك آراء أخر، وإنما سنعرج بما نعتقد أنه الصواب بيننا وبين الله وما نختاره من أقوال العلماء. قال الله جل وعلا: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآية إحدى تزكيات الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي تزكية لماذا؟ تزكية للسان. وسيزكي الله الفؤاد فيقول الله: ما كذب الفؤاد ما رأى. وسيزكي الله البصر فيقول: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه الله جملة: وإنك لعلى خلق عظيم. وما ينطق عن الهوى، أي أن هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه لا يخاطبكم وفق ما تمليه عليه نفسه ورغباته وأهواه، فإن لم يكن الأمر كذلك فما الأمر؟ فجاءت الآية التي بعدها تبينها: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي القول الذي يقوله صلى الله عليه وسلم وحي من الله، وحي يقوله يوحى إليه، أي من رب العزة جل جلاله. والله جل وعلا قال: وما كان لنبي أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذا الوحي الذي ينزل عليه صلوات الله وسلامه عليه مر معنا في دروس سابقة أن الوحي أول وأعظم خصائص الأنبياء، أول وأعظم خصائص الأنبياء، وبه يفرق ما بين النبيين وبين المصلحين في الأرض. فلا يمكن أن يرقى المصلحون من الساسة والقادة والاجتماعيين وغيرهم إلى مقام النبوة، لأن الأنبياء يعتمدون على وحي الرب تبارك وتعالى. والله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الوحي ينزل به من السماء جبريل عليه السلام. قال الله بعدها: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هناك معلم وهناك معلم، فمن المعلم؟ نعته الله بأنه شديد القوى، والمقصود من؟ جبريل. والمعلم في هذا السياق هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وجبريل ظاهر القرآن والسنة على أنه أفضل الملائكة، وهو أول من يسمع وحي الرب تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فإذا رفع رأسه أوحى الله جل وعلا إليه بما شاء، فإذا أوحى الله جل وعلا إليه بما شاء مر جبريل على كل سماء، كلما مر على سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. قال الله جل وعلا في سبأ: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وهذا الملك الكريم أوكل الله جل وعلا إليه إنزال الوحي على الأنبياء. جميع الأنبياء دلت السنة والقرآن على أن الذي ينزل بالوحي عليهم جبريل عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنعت من رأى وهو جبريل في أيام الوحي الأولى، أخبر بها ورقة ابن نوفل، عرف ورقة أنه من؟ أنه جبريل، وقال: هذا الناموس الذي ينزل على موسى. فهذا مما من الله به على هذا الملك الكريم عليه السلام. علمه، وصف الله جبريل هنا بأنه شديد القوى، حيث خلق

هذه السياق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في أيام الوحي في الأرض في مكة عند جبل حراء. واضح؟ يصبح المعنى ذو مرة فاستوى. من الذي استوى؟ جبريل، وهو بالأفق الأعلى. أي استوى جبريل أي السماء بالأفق الأعلى، فسد ما بين المشرق والمغرب، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، له 600 جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب. ثم إن جبريل دنا فتدلى، وهو أسلوب عربي مقلوب، دنا فتدلى أسلوب عربي مقلوب تقوله العرب في كلامها، لأن التدلي يكون قبل الدنو، التدلي يكون قبل الدنو، والله قال ثم دنا فتدلى، وأصل الكلام على لغة العرب تدلى فماذا؟ فدنا، لكن هذا أسلوب تستخدمه العرب في كلامها، يقول الرجل أحسن إلي فزارني، ويقولون زارني فأحسن إلي، وكلا المعنيين واحد، كلا المعنيين واحد، تقول فلان أساء إلي فشتمني، وتقول شتمني فأساء إلي. فقول الرب تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى معناها الحرف تدلى جبريل فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وقلنا مرارا في قواعد العلم القرآن لا يعرف بالمعاجم، وإنما يعرف أول الأمر بأساليب العرب في كلامها، يعرف أول الأمر بأساليب العرب في كلامها. وقلنا غير مرة إن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان لما قدم إلى هذه البلاد من بلاد شنقيط مر على السودان، وكان الإخوة في السودان يسمعون عن علمه، وهو رجل كان يقال له أمير المؤمنين في المعقول والمنقول في العقل والنقل، فمر على السودان في طريقه للحجاز للحج قبل أن يمن الله عليه بسكن هذه البلاد والإقامة فيها، فمر عليهم في السودان، فلما مر عليهم أقاموا له عشاء، ثم سألوه من جملة أسئلة متعددة، سألوه ما آخر كتاب قرأت، فقال لهم آخر كتاب قرأته ديوان عمر بن أبي ربيعة. فتعجب الناس لأن عمر بن أبي ربيعة شاعر غزل، فكيف رجل إمام في تفسير القرآن نسأله آخر كتاب قرأت فيقول لنا كتاب شعر في الغزل؟ فلما ارتج المجلس أصابهم حنق، قال لهم رحمه الله أقرأه ليعرف به أسلوب العرب فأفهم بأسلوب العرب كلام ربي، أقرأه ليعرف بقراءتي له أسلوب العرب فأعرف بمعرفتي لأسلوب العرب كلام ربي، لأن عمر بن أبي ربيعة شاعر عاش في صدر الإسلام في عهد آخر الخلفاء الراشدين وعصر بني أمية، عصره متقدم ممن يستشهد بقوله، فهو عندما يفسر القرآن سيعرف إذا كان مطلعاً على أساليب العرب في كلامها سيعرف أسلوب القرآن، لأن القرآن نزل بأسلوب العرب، واضح؟ هذا ما أرد التنبيه عليه في قول الله جل وعلا ثم دنا فتدلى. قلنا إن الذي دنا وتدلى هو من؟ جبريل، لكن هذا أين؟ في الأرض. فلما دنا وتدلى قرب من النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه الوحي، ثم كن الله عن قرب جبريل من نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه أو تحتمل معنيين، تحتمل أن تبقى على بابها بمعنى أو، وتحتمل أن تكون للضرب يعني النقل، فيصبح المعنى بل أدنى، يصبح المعنى بل أدنى. وأيا كان الأمر فإن المقصود حكاية قرب جبريل من نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يعلمه ماذا؟ وهو يعلمه الوحي. كون جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الوحي هذا أمر في الأصل تفزع له القلوب، لأن جبريل ملك ومحمد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بشر. لذلك قال الله بعدها فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى الله إلى نبيه بواسطة جبريل ما أوحى. قال الله بعدها ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، معنى ما كذب الفؤاد ما رأى على أظهر الأقوال الإنسان إذا رأى شيئا خارقا للعادة قد تراه عيناه لكن يكذبه بماذا؟ يكذبه بقلب. فترى الإنسان جبلة يفرك عينيه، يقرأ المعوذات، يقول هذا حلم هذا علم.

0: يرتبش يصيبه اضطراب ولا يصدق ما يراه، لكن الوحي أراد الله لهذا النبي أن يكون آخر الأنبياء وخاتم الرسل، فثبت قلبه صلى الله عليه وسلم ولم يتزعزع، فاتفق وتواطأ البصر والقلب على تلقي الوحي من الله عن طريق من؟ عن طريق جبريل. هذا واضح، هذا الذي يظهر لنا والله أعلم في تفسير الآية. وقال بعض العلماء رحمهم الله تفسيرا آخر، قالوا إن الذي دنا وتدلى على بعض الأقوال هو الجبار جل جلاله، وقالوا إن هذا حصل في رحلة المعراج، لكن قلنا إن هذا لا يستقيم معنا إذا فسرنا الآيات جملة. والقول الذي اخترناه هو ما اختاره الإمام بن سعدي رحمة الله تعالى عليه في تفسير. ثم قال الله جل وعلا حتى تستقيم الآيات، قال الله جل وعلا: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. الأصل أن يقال أفتمارونه فيما يرى، الأصل أن يقال أفتمارونه فيما يرى، تمارونه بمعنى تجادلونه، تجادلونه فيما يرى. لكن الإنسان يقال له أجادلك في هذا الشيء إذا كان هذا الشيء يصنعه باختياره، يصنعه بماذا؟ باختياره. أما تعبير الله جل وعلا وتعبير القرآن باستخدام حرف الجر على بدلا من استخدام الحرف جر فيه، دلالة على أن هذا الأمر معطى من الله هبة لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الأشياء التي يراها كجبريل وكالوحي هذه لا تطلب لا بعلم ولا بحلقة ولا بدراسة، هذا فضل من الله. والله قال لنبيه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. واضح؟ أفتمارونه على ما يرى؟ هل هذا عتاب وتوبيخ لكفار قريش على أنهم يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنهم أنه لاقى جبريل وجبريل أنزل عليه الوحي؟ الآن تلاحظ أن استقامة التفسير ماشية. ثم قال جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى. من الرائي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من المرئي؟ جبريل. نزلة أخرى أي مرة أخرى. أين المرأة المتقدمة التي في الأرض التي تكلمنا عنها؟ ولقد رآه نزلة أخرى، أين يا ربنا؟ قال الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذن الرؤية الثانية أين؟ في السماء. إذن المعراج أين في السورة؟ من بعد قول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، هذا يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن المعراج. أما ما قبل ولقد رآه نزلة أخرى يتحدث عن أيام الوحي الأولى التي أين؟ في مكة. واضح؟ وبهذا يستقيم الخطاب ويتم المعنى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وهذا القول يؤيده ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة حبيبة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي تعيش معه في بيته، ومن أعلم الناس بالسنة لأنها قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، تستطيع أن تسأله متى شاء. جاءها رجل يقال له مسروق، هذا مسروق أحد التابعين من الصالحين. جلس مسروق عند كعب الأحبار، رجل من اليهود أسلم في زمن عمر. فقال كعب الأحبار في المجلس، قال: إن الله خص إبراهيم بالخلة وقسم الرؤية والتكليم ما بين موسى ومحمد، فكلم موسى مرتين ورأى محمدا صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مرتين. هذا من القائل؟ كعب الأحبار. خرج مسروق من عنده وذهب إلى عائشة، وإذا جاء سيل الله بطل سيل معقل. فجاء مسروق إلى عائشة وقال لها: يا أم المؤمنين، إن كعبا يقول كذا وكذا. فكانت متكئة فعدلت من جلستها غاضبة وقالت: لقد قف شعر رأسي مما قلت، أي وقف. من حد ثلاث، من حدثك بهن فقد كذب. فقال: لا تعجلي علي يا أم المؤمنين، ألم يقول الله ولقد رآه بالأفق المبين، ألم يقول الله ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها وهي عندنا صادقة، قالت: أنا أول من هذه الأمة من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال لي هو جبريل رأيته مرتين. قالت أنا أول الأمة من سأل ربي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال لي هو جبريل رأيته مرتين على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، واحدة في أيام الوحي الأولى وواحدة في رحلة المعراج، واضح؟ ثم قالت رضي الله عنها وأرضاها من حدثك أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، قال الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ومن حدثك أن أحدا يعلم ما في غد فقد كذب، فقد قال الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا من الرسالة فقد كذب، ثم تلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لكن نقف هنا وقفة مهمة، هذا القول الذي قالته عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي ذر وغيره أنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، لكن اختلفوا هل رآه بقلبه أو رآه بعينه على قولين، وهذا مذهب ابن عباس ومن تبعه من الصحابة. لكن هذه القضية لا أريد أن أتعرض لها، لكن أنا أفسر قول الله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. السدر شجر ماذا؟ شجر النبق. والقرآن فيه إشارة بسيطة يفهم منها أن السدر ليس بشجر عظيم في الدنيا. قال الله جل وعلا عن قوم سبأ وأبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. هذا قال بعض العلماء إن هذا يدل على أن السدر ليس شجرا ذا بال في الدنيا، لكن هذا القول محجوج أو يمكن رده بما روى أبو داود في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قطع سدرة صوب الله في رأسه النار يوم القيامة. من قطع سدرة صوب الله في رأسه النار يوم القيامة. وهذا الحديث رواه أبو داود في السنن وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فهذا يعضد هذا، يعني كفتان تتراجح الآن، الذي يعنينا أن هناك سدرة اسمها سدرة المنتهى. هذه السدرة اختلف العلماء لماذا سميت سدرة المنتهى مع اتفاقهم على أن اسمها سدرة المنتهى. لماذا اتفقوا على أن اسمها سدرة؟ هذا ما قلناه به، لا يمكن أن يختلف الأمة في شيء واضح الدلالة، لأن الله قال أسماها سدرة المنتهى، لكن الله لم يخبر لماذا أسماها سدرة المنتهى، فلذلك ماذا؟ اختلفوا في لماذا سميت سدرة المنتهى. واضح؟ فقيل وهو قول الأكثرين إنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض، وقيل إن حتى جبريل لا يتعداها، والله أعلم بالصواب، هذا غيب لا نتكلف فيه، لكن نقول إن سدرة المنتهى سدرة عظيمة بدليل أن الله لما أراد أن يعرف الجنة وصف الجنة بأنها بجوار السدرة، فقال عندها أي عند السدرة جنة المأوى، وهذا دليل على أن الجنة في السماء السابعة، هذا دليل على أن الجنة في السماء السابعة. عند إذ يغشى السدرة، إذ يغشى السدرة ما يغشى. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به ورأى السدرة رأى فيها يغشاها من آلاء الله ما لا يمكن أن يصفه بشر، ما يعجز من رآه عن الوصف، ولذلك أبهم ذلك الوصف. قال الله إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال الله عندها مدحا لنبي ما زاغ البصر وما طغى. النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج لم يحد بصره لا ميمنة ولا ميسرة، وإنما كان بصره يرى ما أراه الله، وهذا من كمال أدبه صلوات الله وسلامه عليه. وأنت إذا دخلت بيت أحد كضيف فلا تجلس حيث تريد، بل اجلس حيث يريد صاحب البيت. هذا هو كمال الأدب، لأن صاحب البيت أدرى ببيته وأدرى أين يضعه، فربما تطلب مكانا تظنه مناسبا وفيه حرج لصاحب البيت. فمن الأدب عندما تأتي لأحد كضيف أن تنزل حيث أنزل وأن تجلس حيث أجلسك، فهو أدرى ببيته. فلو مثلا إنسان دعاك وهو يرى أنك رأس في الناس وأخبر جيرانه أنك ستكون ضيفه، فإذا جئت وجعلك في صدر المجلس وأنت رفضت تواضعا وما إلى ذلك أي وسلامه عليه،
1: وأنت إذا دخلت بيت أحد كضيف فلا تجلس حيث تريد، بل اجلس حيث يريد صاحب البيت. هذا هو كمال الأدب، لأن صاحب البيت أدرى ببيته وأدرى أين يضعه، فربما تطلب مكانا تظنه مناسبا وفيه حرج لصاحب البيت. فمن الأدب عندما تأتي لأحد كضيف أن تنزل حيث أنزل، وأن تجلس حيث أجلسك، فهو أدرى ببيته. فلو مثلا إنسان دعاك وهو يرى أنك رأس في الناس، وأخبر جيرانه أنك ستكون ضيفا، فإذا جئت وجعلك في صدر المجلس وأنت رفضت تواضعا وما إلى ذلك، ما أجلس في الصدر، أجلس في الصدر، فجلست في ناحية البيت، فإذا جاء الضيوف فيستحيون أن يجلسوا في الصدر، لأنهم كانوا يعتقدون أنك أنت الضيف الرئيس، واضح؟ والعكس، إذا جئت إلى إنسان ولم يجلس في الصدر فلا تجلس. فقد يكون ينتظر رجلا أكبر منك سنا أو أرفع منك قدرا أو أحق بهذا المكان منه، فتجعله في حرج بأنك تجلس في هذا المكان. هذا أدب عام نحن نقوله تعلما، والله جل وعلا علمه النبي صلى الله عليه وسلم فطرة، فلما رقي به عليه الصلاة والسلام لم يلتفت ميمنة ولا ميسرة، وأقام بصره حيث أقامه الله. ولذلك أثنى الله عليه بقوله: ما زاغ البصر وما طغى، ثم أثنى الله بما على ما رآه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقول الله جل وعلا لقد رأى من آيات ربه الكبرى دليل لمن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، لأن الثناء على النبي بأنه رأى الله أعظم من الثناء عليه بأنه رأى الآيات. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لكان الثناء عليه برؤية الله أعظم من الثناء عليه والمدح بأنه رأى بعض آياته. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم قال الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قبل أن أصل إلى هذه أفرأيتم اللات والعزى، نتكلم عن الإسراء والمعراج جملة على وجه الإجمال. الإسراء والمعراج لا تفهمه منفكا، إنما فهمه بالحدث الذي قبله، كان بعد رحلة الطائف. خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فردوا أهل الطائف، فلما ردوا أهل الطائف رجع إلى مكة، فلما رجع إلى مكة منعته قريش من أن يدخلها، فدخلها في جوار من؟ المطعم بن عدي، كان كافرا ومات على الكفر، وكان للمطعم أبناء، فتقلدوا سيوفهم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم، وطاف بالبيت في حراسة من؟ أبناء المطعم. بعد ذلك، بعد هذه الحادثة، أكرمه الله برحلة الإسراء والمعراج. الآن قارن ما بين رحلة الطائف وتوابعها ورحلة الإسراء والمعراج وتوابعها. في رحلة الطائف ذهب إلى الطائف مشيا على الأقدام، وفي رحلة الإسراء والمعراج ركب صلى الله عليه وسلم ماذا؟ البراق، ينتهي بصره وحافره حيث ينتهي بصره. في رحلة الطائف كان معه زيد ابن حارثة أحد مواليه مستضعف رضي الله عنه وأرضاه. وفي رحلة الإسراء والمعراج كان معه من؟ جبريل. في رحلة الطائف صده أهل الطائف، وفي رحلة الإسراء استقبله الأنبياء في بيت المقدس. في رحلة الطائف وهو راجع رده أهل مكة، وفي رحلة المعراج استقبلته الملائكة أين؟ في السماء. في رحلة الطائف رجع يطوف بالبيت معه حراسة، وفي رحلة المعراج رأى البيت المعمور، رأى ماذا؟ البيت المعمور في أمن وكرامة وعز من الله. فانظر الفرق بين الحالتين حتى تعلم مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم عنده. فلما صبر على الأولى من أجل الله عوضه الثانية، عوضه ربه بالثانية إكراما له صلوات الله وسلامه عليه. قيل للشافعي رحمه الله: أيهما أفضل للرجل، يمكن أو يبتلى؟ قال: سبحان الله، لن يمكن حتى يبتلى. فهو صلى الله عليه وسلم دميت عقباه وسالت دمه على أرض الطائف، ورد وصد ورضي بذلك كله، وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ونزل من الطائف وهو في الطريق لم ينس حظه من صلاة الليل، فقام يصلي ويتلو القرآن قبل أن يصل إلى مكة. وهو يتلو القرآن أكرمه الله بأن جنا يأتون إليه فيسمعون قراءته دون أن يدري ولذلك قال الله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أما أنا ما رأيت شيء. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وقال في الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. هذا أهم ما يمكن المقارنة به بين رحلة الطائف ورحلة المعراج. أما رحلة المعراج فالذي يعنينا منها أنه صلى الله عليه وسلم قدم له لبن وخمر، وجاء في بعض الروايات وعسل، فاختار اللبن فنودي هديت واخترت الفطرة وهديت أمتك. اللبن الذي يأخذه الجنين من بطن أمه هو الغذاء الوحيد الذي لا تدخل فيه صنعة بني آدم، هو الغذاء الوحيد الذي لا تدخل فيه صنعة ويد بني آدم، فليس لبني آدم فضل في اللبن الذي يخرج من ثدي المرأة ولا الذي يخرج من ضرع الشاء أو ذوات الحليب، واضح؟ فلذلك قيل له صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم، وقد مر في أكثر من درس ما حظي به صلى الله عليه وسلم من الحفاوة من الأنبياء والمرسلين في أكثر من مناسبة. قال شوقي يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء، أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى هاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. هذه القضية الأولى التي أردت الوقوف عندها في سورة النجم. القضية الثانية قول الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فالله هنا يوبخ المشركين على أنهم يجعلون هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ندا لله. ما القضية التي تتعلق بهذه الآية؟ سورة النجم آخرها ماذا؟ سجد، فلما وصل إليها صلى الله عليه وسلم سجد، وهذا أمر يذكر بمسألة شهيرة عند العلماء، وأنت طالب علم أو بتعبير أصح المخاطب بهذا الدرس في المقام الأول طالب علم لا ينبغي له أن يجهلها، وتسمى مسألة تسمى قصة الغرانيق. الغرانيق جمع غرنوق، وهو طائر أبيض، الغرنوق طائر أبيض. وقصة الغرانيق قصة يذكرها المفسرون عند هذه الآية، ولأهميتها عقديا سنتكلم عنها، وهي القضية الثانية في هذه السورة اليوم. القصة تقول، المفسرون يعني ينقلون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه نقلا غير صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه السورة وجاء عند قول الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يزعمون أي الذين يقولون القصة يزعمون أن الله أن الشيطان ألبس على النبي صلى الله عليه وسلم فألقى في قلبه أن يقول بعد أن قال فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أن يقول تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. تلك أي الأصنام، الغرانيق العلى أي تطير تعلو بعبادتهم، وإن شفاعتهن لترتجى. يزعمون أنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بشفاعة ماذا؟ آلهتهم. وتقول القصة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد سجد معه كفار قريش، وذكروا أن الوليد بن المغيرة كان شيخا كبيرا لم يستطع أن يسجد فرفع ترابا سجد عليه، اعترافا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرحا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بآلهته. هذه نقل. النقل الثاني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها، وإنما الشيطان قلد النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فظن المؤمنون والكافرون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها، فلما سجد سجدوا معه فرح. ويزعمون أنه لما جاء المساء جاء جبريل مرة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأني اقرأ علي ما أقرأته، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. والله المجنون لا يصدق بها. ثم إنه غضب جبريل وقال ما هكذا أقرأتك إياه، فأنزل الله جل وعلا على قولهم قوله تعالى في سورة الحج الآية 52: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقول الله تعالى في الإسراء: لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا آخرا. هذه هي قصة ماذا؟ قصة الغرام. الآية النظر فيها من الكلام في القصة هذه من حيث المتن ومن حيث السند، من حيث المتن ومن حيث السند، نقول جملة: هذه القصة وردت في أكثر كتب التفسير، لكن علماء الأمة من أهل السنة رضي الله عنهم ورحمهم وجزاهم عن السنة خيرا ردوا هذه القصة شكلا وموضوعا كما يقول المعاصرون، وردوها سندا وماذا؟ ومتنا. ردوها سندا ومتنا. اللهم إلا من كان من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فهو يقول إنها من المرسل المقبول، من المرسل المقبول، لكنه لا يقول رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن يقول صحح سندا مرسلا يقول إن النبي إن الشيطان قال في سكتات النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الحافظ رحمه الله يقول إن القصة من حيث السند المرسل بهذه الطريقة، الذين يحتجون بالمراسيل بهذه الطريقة يحتج بها. وقد عاتب العلماء كثيرا حافظ ابن حجر رحمه الله على قوله هذا. وأما علماء الأمة قاطبة فقد ردوها متنا وسندا، وهي لا يمكن أن تصح شرعا. لماذا؟ لأن الله يقول عن إبليس إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا كان إبليس في نص القرآن ليس له سلطان على أهل الإيمان، فمن أشرف أهل الإيمان؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. فكيف يتسلط على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم ويعجز عن التسلط على غيره؟ ثم كيف يصدق الوحي إذا قلنا إنه الشيطان قابل لأن يدخل في سكتات النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد أمره؟ وممن اجتهد من العلماء فألف فيها رسالة جامعة نافعة ينبغي لك أن تقرأها، العلامة الألباني رحمه الله تعالى في رسالة أسماها نصب المجانيق، نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. من الذي ألفها؟ الألباني. سماها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق بأسلوب علمي لا يحسن تفصيله الآن، لكن تطمئن نفسك أن هذا كله قول مزعوم على نبينا صلى الله عليه وسلم لا يمكن تصديقه. كما أن العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ذكرها في سورة الحج وفندها تفنيدا جيدا، وكذلك الشوكاني رحمه الله تعالى. ومن أعظم من فندها أبو بكر بن العربي والقرطبي في جامع الأحكام القرآن وغيرهم من أئمة المسلمين رحمهم الله سلفا وخلفا. لكن رسالة الألباني أجمعها كتبها رحمه الله عام 72 للهجرة، قبل 53 سنة، ولعلها الآن تنفعه في قبره رحمه الله تعالى رحمة الناس. وهو قال في المقدمة: إنني أسأل الله أن يجعلها ذخرا لي لأنني نصرت نبيه. أشوف الآن بقيت الرسالة ومات من؟ ومات صاحبه. ولعلها تنفعه برحمة الله وفضله في قبره، كما نسأل الله أن ينفعنا وإياكم علمنا في الحياة الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. هذه الوقفة الثانية. طبعا يبقى السؤال: ما معنى الآية؟ قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. تمنى هنا بمعنى تلا وقرأ. تمنى هنا بمعنى تلا وقرأ. طيب، حتى أثبت لك أن تمنى بمعنى تلا وقرأ أحتاج إلى ماذا؟ دليل. قلنا أن أي حكم يحتاج إلى دليل، وأي نقل يحتاج إلى إسناد. كلام العرب. حسان يقول في مدح عثمان رضي الله تعالى عنه: تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره حتى حمام المقادير. يتكلم عن عثمان أنه كان يقرأ القرآن من أول النهار وما تأخر النهار وهو يقرأ القرآن، فجعل تمنى هنا بمعنى قرأ وتلا. فهذا شاهد من كلام العرب على أنهم يستخدمون تمنى بمعنى تلا. فقول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى، أي إلا إذا تلا وقرأ. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ما معنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان؟ أن المؤمن الذي يسمع الكلام من النبي يأتيه الشيطان بوساوس على قلبه، تقول له هذا شعر، هذا كهانة، هذا نفر، هذا كلام مسجوع، هذا ليس بالقرآن، وساوس من الشيطان. قال الله: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. لإيمان هذا العبد يذهب الله أثر تلك الوسوسة. هنا معنى ينسخ، معنى يزيل، يزيل الله أثر تلك الوسوسة. ثم يحكم الله آياته أن يطمئن المؤمن بأن هذا ماذا؟ قرآن. والله عليم حكيم، أي عليم بما يصنع، حكيم بما. واضح؟ وانتهى هذا بجلاء ما يسمى بقصة القرآن. الوقفة الأخيرة مع قول الرب تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لما ذكر الله جل وعلا تعلق أهل الإشراك بأصنامهم، أثبت أخبر الله جل وعلا أن الشفاعة شيء عظيم، حتى الملائكة وهم ملائكة لا يشفعون إلا بشروط، فكيف بأصنامكم؟ وهذا درس في العقيدة. والعقيدة تؤخذ أول ما تؤخذ من أين؟ من القرآن. وأنا عفواً أكثر من الاستشهاد بإمام الشنقيطي رحمه الله، لأنه رجل كان عالماً بحق. هذا الرجل كان يعلم كثيراً في اللغة والمنطق والبلاغة والفقه، لكن إذا جلس في الحرم لا يدرس إلا تفسير. يقول الشيخ عطية رحمه الله تلميذه، يقول: سألته لماذا لا تدرس إلا التفسير؟ فقال: كل العلوم مردها إلى ماذا؟ مردها إلى القرآن. كل العلوم مردها إلى القرآن. على هذا الأسلوب الذي قاله الشنقيطي رحمه الله، سنتكلم عقيدة في باب الشفاعة عن قول الله جل وعلا: وكم من ملك بالسماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. الشفاعة في المعنى الاصطلاحي طلب الخير للغير. الشفاعة طلب الخير لماذا؟ للغير، إما بدفع مضرة أو بجلب منفعة، إما بدفع مضرة أو بجلب منفعة. هذه الشفاعة، وهي في الآخرة قسمان: شفاعة باطلة وشفاعة صحيحة. فأما الشفاعة الباطلة فما تزعمه من يعبد الأصنام أن أصنامهم تنفع، هذا باطل. والشفاعة الصحيحة ما اجتمع فيها شرطان: إذن الله للشافع مع الرضا، ورضاه عن المشفوع له. قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فذكر الله الإذن وذكر الرضا. هذه كم؟ ماذا تسمى؟ خبرية. وأختها كم؟ الاستفهامية. كم الاستفهامية تحتاج إلى جواب، أما كم الخبرية لا تحتاج إلى جواب، إنك تخبر عن كثرة. قال: فلاصدق كم عمة لك يا جرير وخالة، فادعاها قد حلبت علي عشاري. كناية عن الكثرة. فهنا كناية عن الكثرة: كم من ملك بالسماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب، قلنا الشفاعة الباطلة ما زعمه الكفار أن أصنامهم تشفع. أما الشفاعة الصحيحة قلنا شروطها الإذن والرضا. وهذه الشفاعة كم شفاعة؟ خمس. كم شفاعة؟ خمس. ثلاثة منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، واثنتان يشترك فيها النبي وغيره، يشترك فيها النبي وغيره، سنبينها على وجه التفصيل. الشفاعة الأولى هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يشفع لهم، وأن يشفع لهم أي أن يأتي أن يحكم الله جل وعلا بينهم ويفصل. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، فإن الناس يجتمعون في صعيد واحد فيلجمهم العرق وتدنو منهم الشمس، فيقول بعضهم لبعض: ألا تذهبون إلى آدم حتى يشفع لكم عند ربكم أن يقضي بينكم، فيأتون إلى آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، فيقول آدم: إن ربي غضب غضباً لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله، وإنني نهيت عن الشجرة فأكلتها، نفسي نفسي نفسي، يقولها ثلاثة: اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح فيقول في الغضب مثل ما يقول، ثم يقول عليه السلام: إنه قد كانت لي دعوة وقد عجلت ودعوت بها على من؟ على قوم. اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إلى إبراهيم فيثنون عليه: أنت اتخذك الله خليلا. فيقول كما قال غيره: ثم يقول إنني كذبت 3 كذبات. قال تواضعا: نفسي اذهبوا إلى موسى. فيأتون إلى موسى فيقولون له: أنت صفي الله وكريمه واصطفاك الله على الناس برسالته وبكلامه، اشفع لنا إلى ربك. فيقول: إنني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي اذهبوا إلى عيسى. فيأتون إلى عيسى فيقولون: أنت كلمة الله إلى مريم وروح منه. فلا يذكر ذنبا عليه السلام، وإنما يقول: نفسي اذهبوا إلى محمد فإنه نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقولون له ذلك، فيقول: أنا لها. فيأتي عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامد يثني بها على الله لم يفتح على أحد من قبله، ثم ينادى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي خص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه كم واحد. الشفاعة الثانية له صلى الله عليه وسلم الخاصة به أنه يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، بمعنى أن أهل الجنة عندما يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فينزع ما في صدورهم، قال الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ثم بعد ذلك يجدون أبواب الجنة مغلقة، فيأتون آدم فيردهم إلى محمد، فيأتي صلى الله عليه وسلم فيطرق باب الجنة فيقول له الخازن: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول الخازن: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتحها فيدخل الناس الجنة، يدخل كل أحد من الباب الذي فيه أكثر أعماله، يعني من كان أكثر أعماله صلاة يدخل من باب الصلاة، الذي أكثر أعماله صيام يدخل من باب الريان، الذي أكثر أعماله جهاد يدخل من باب الجهاد، وهكذا. فهذه الشفاعة الثانية له صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، فهو في ضحضاح من نار لكن لا يخرج من النار. وأبو طالب أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمام النبي جملة كم؟ 10. أعمام النبي صلى الله عليه وسلم 10. كم أدرك منهم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 4. أعمام النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 10. إذن عبد المطلب له كم ولد؟ 11. إن عبد الله ما يحسب أبوه، وله 10 أعمام صلوات الله وسلامه عليه. 4 منهم كانوا أحياء وقت أن نبئ رسولنا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء 4 أسلم منهم 2 وكفر 2. من الذين كفر؟ أبو طالب وأبو لهب. أبو طالب وأبو لهب، واختلف حالهما. فأبو لهب كان شديد العداوة مع كفره، وأبو طالب كان شديد النصرة مع كفره، لكن كلاهما في النار، إلا أن أبا طالب يخفف عنه لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. واضح؟ طيب، من الاثنان المسلمان؟ العباس وحمزة. وحمزة أفضل ممن؟ أفضل من العباس، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني بسند صحيح، سماه سيد الشهداء. فهذه كم شفاعة؟ 3. وبقيت شفاعتان، هذه له ولغيره من الملائكة ولغيره من المجاهدين شهداء ولغيره من الصالحين والعلماء. يشفع الرجل في أهل بيته، يشفع الرجل في قرابته، يشفع الرجل في جيرانه، يشفع الرجل في معارفه. هذه شفاعة مشتركة وتنقسم إلى قسمين حتى يصبح 5. شفاعة في أقوام استحقوا النار ألا يدخلوها، وأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. أعيد: شفاعة في أقوام استحقوا النار ألا يدخلوها، وشفاعة في أقوام دخلوا النار يشفع لهم أن يخرجوا منها. أصبحت كم؟ 5. وهذه الشفاعة أنكرها فرقتان من فرق المبتدعة، ما هي؟ المعتزلة والخوارج. المعتزلة والخوارج أنكروا هاتين الشفاعتين، أنكروا هاتين الشفاعتين، أنكرها الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، والمعتزلة يرون أنه تجرى عليه في الدنيا أحكام أهل الإيمان، وتجرى عليه في الآخرة أحكام أهل الكفر، وإذا لم يتب من الكبائر، ويقولون هو في الدنيا في منزلة بين المنزلة. واضح؟ ثم تبقى شفاعة أرحم الراحمين جل جلاله، فيقول الله جل وعلا: شفع النبيون، وشفعت الملائكة، وشفع المؤمنون، فبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيضع قبضته في النار جل وعلا فيخرج منها أقواما قد حرقوا بالنار حتى عادوا حمما لم يعملوا خيرا قط، ثم توضع على رقابهم الخواتيم ويدخلون الجنة، فيقال هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وإن ربا هذه سعة رحمته لأهل لأن ترجى رحمته، اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا فإن رحمتك أهل لأن تسعنا، اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا فإن رحمتك أهل لأن تسعنا، اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا فإن رحمتك أهل لأن تسعنا، اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا فإن رحمتك أهل لأن تسعنا، اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا فإن رحمتك أهل لأن تسعنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. حب وابتلاء. لو ألقي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف، أو طرح في الخلاء عاريا في يوم قرص عصوف، أو نال في قعر السجن من العذاب صنوف، أو ألقي في غيابة جب مظلم وهو مكفوف، أو أصابه من الأسقام مرض غير معروف، أو صلب في جذوع النخل مظلوماً والناس عنه عزوف، لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب محذوف. فاللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف، يونس وأيوب ويوسف ويمين بالله محلوف، على أنهم والأواه إبراهيم قد نالهم من البلاء صنوف. هم الكواكب وشمسهم أحمد على حب الإله عكوف، فإن هو المحب على مراد حبيبه معطوف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل العلم نورا يستضاء به في ظلمات الجهل والضلال. الحمد لله الذي رفع أهله العاملين به إلى درجة الكمال، وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، حتى جعلهم في الذروة من المنزلة، وجعلهم كالنجوم بأيهم يقتدي الإنسان فقد تعرف على الحق واهتدى إليه. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد إمام العلماء ومعلمهم وقدوتهم ودليلهم إلى صراط الكبير المتعال، وعلى التابعين لهم من صحابته ونسائه والعاملين بدعوته إلى يوم القيامة، الذين تمسكوا بدينه وحافظوا عليه وجاهدوا في سبيله بالأنفس والأموال. ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن تابعيهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين في هذه الساعة في هذا اليوم علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء متقبلا. أصلحنا وأصلح بنا، اهدنا واهد بنا، فرج كرباتنا، أصلح أحوالنا ونساءنا وبناتنا، ألف بين قلوبنا، بارك لنا في علومنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. ربنا دعوناك فاستجب دعاءنا، سألناك فأعطنا سؤلنا. ربنا بلغنا رمضان وسلمنا له وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحبة الأعزة، أيها الأخوات الفضليات، مع أمنا عائشة نعيش هذه الساعة سائلا ربي أن ينفعني وإياكم بما فيها. اعلمنا أيتها الأخوات أن الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله أبان فضل المرأة ومكانتها، لأن المرأة في المجتمع هي أساسه وأصله، والمرأة في المجتمع هي محور الذي تدور المحور الذي تدور حوله الأسرة، بل يدور حوله المجتمع. فقوة المجتمع في قوتها، وطهارة المجتمع في طهارتها، وعلم المجتمع وثقافته في ثقافتها، ومتانة المجتمع في متانتها، وعبادة المجتمع وطاعته في عبادتها، واستقامة المجتمع على الصراط في استقامتها. لهذا اهتم الإسلام بالمرأة أيما اهتمام، واعتنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمرأة أعظم العناية. بل إن الله جعل للمرأة كما جعل للرجل، كما قال ربنا عز وجل: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وقال ربنا عز وجل: ولهن، أي للنساء، مثل الذي عليهن بالمعروف. وأيضا قال ربنا عز وجل أن الرجل والمرأة سواء، فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وأراد الله عز وجل أن يقيم الحجة على نساء الأمة، بل على نساء الدنيا، بأن أوجد لنا نماذج من النساء رباهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتربينا على مائدة الإسلام، جمعنا بين العلم والفقه،
جمعنا بين العبادة والطاعة والنسك، جمعنا بين الجهاد والتضحية والفداء، جمعنا بين الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رضي الله عنهن، بل إن منهن من وصلت إلى مرتبة تضاهي مرتبة الرجال كما سيأتي الكلام، ذلك لأنهن تربين على يدي رسول الله وفي مدرسة الإسلام في حياة النبي وبعد موته صلى الله عليه وسلم. وإلى عصرنا هذا ينشأ في الإسلام فضليات، قد وصلنا إلى درجة من العلم والعبادة والخشية والتقوى والمراقبة والخوف، بل في صلاح البيت وإعداده، بل في طاعة الزوج وإرضائه، بل في تربية الولد والبنت حتى تصل بالمجتمع والأسرة إلى أعلى الدرجات وأرفع الغايات. إن المرأة هي سلاح هذه الأمة وفلاحها ونجاحها، لهذا اهتم النبي بتربيتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أخبر أن من رزق من هؤلاء البنات بشيء فأدبهن وعلمهن كن له حجابا من النار، في زمن يتبرأ الرجل من خلفة البنات، في زمن يعاب الرجل لأن خلفته بنات، بل إنه في زمن كان يئد البنت وهي حية، جاء الإسلام ليحفظ للمرأة مكانتها وليرفع لها منزلتها، بل ليعلم الدنيا كلها بأن المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، كما روي عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم أو من كلام ابن مسعود: النساء شقائق الرجال، أي أن المرأة والرجل على السواء. وهذا نموذج رب النبي فيه المرأة أحسن تربية ليكون قدوة للآباء والمربين. يا أبا البنات، يا أم البنات، تعالي إلى مدرسة النبوة فتعلمي من تلميذة الحبيب ومعلمة العلماء. فنحن اليوم مع أم المؤمنين عائشة في جانب من جوانب حياتها، وهو جانب برزت فيه وبلغت الذروة، بل إنها أصبحت مضرب المثل رضي الله عنها وأرضاها في العلم والفقه والتفسير والأدب والشعر حتى في الطب، فقد جمعت العلوم رضي الله عنها وأرضاها. لكن السؤال الذي يطرح على الآباء والأمهات: كيف وصلت عائشة إلى هذه المرتبة؟ هل بأسلوبنا؟ هل بتربيتنا هذه التي نحياها؟ أنا أعلم أن أغلب البيوت أبعد ما يكون عن تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأولاد والبنات. فاليوم نحن مع تلميذة النبوة، مع تلميذة الحبيب، مع معلمة العلماء رضي الله عنها في صفة من أبرز صفاتها هي صفة العلم، فقد بلغت عائشة أم المؤمنين الذروة في التفسير وفي الفقه وفي الشعر وفي الأدب حتى في الطب، نالت منزلة عالية في الرواية رضي الله عنها وأرضاها، روت لنا من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أثنى عليها الجميع ممن عاصرها وممن جاء بعدها، إذ قال الحاكم في مستدركه رضي الله عنه: ربع الشريعة وأحكامها، ربع الشريعة وأحكامها نقلتها لنا عائشة، ربع الشريعة وأحكامها نقلتها لنا أم المؤمنين عائشة. وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا بالعامة، كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا بالعامة. ويقول أبو موسى الأشعري
صاحب المزامير، من أوتي كتاب الله عز وجل، من أرسله النبي نائبا عنه إلى اليمن، يقول أبو موسى: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله حديث قط، فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. ما أشكل علينا أصحاب رسول الله حديث قط، فسألنا عليه عائشة، كأنها أحاطت بكلام النبي فقها ومعرفة، وكان لا يعجبها أن تروي الحديث بالمعنى بل بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال لهن في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يقول مسروق بن الأجدع، وهو أحد سادة التابعين، لما رآه التابعون يكثر ذكر عائشة فقال له رجل: أكانت عائشة تحسن الفرائض؟ ربما تحسن الفقه، ربما تحسن الشعر، ربما تحسن التفسير لقربها من النبي، لكن هل عائشة كانت تحسن الفرائض؟ الفرائض ذاك العلم الذي ينزع من الأمة، من أول علوم الدين التي تنزع من الأمة علم الفرائض، لا يعرفه فطاحل الرجال، فما بالكم بالنساء. أنا أظن أن غالب نسائنا، نسأل الله السلامة والعافية، لا يعرفن عن هذا العلم إلا القليل النادر. عائشة نالت فيه الذروة والمنزلة. يقول الرجل لمسروق: أكانت عائشة تحسن الفرائض وتعلم الفرائض؟ قال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض، رأيت مشيخة أصحاب رسول الله يسألون عائشة عن الفرائض رضي الله عنها. ويقول الإمام الزهري: لو جمع علم نساء الأمة، بل لو جمع علم نساء الدنيا بما فيهن أمهات المؤمنين، لو جمع علم نساء الدنيا بعلم عائشة أو مع علم عائشة، لكان علم عائشة أفضل. عائشة جمعت هذا العلم كله، كيف بالتربية النبوية، تلميذة النبي، رباها رسول الله منذ 6 سنوات، وعاشت مع النبي إلى أن بلغ عمرها 18 سنة، بلغ عمرها 18 سنة، فعاشت مع النبي هذه الفترة التي تتعلم فيها البنات من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية، من 6 سنوات إلى 18 سنة، هذا العمر التي تتلقى فيه البنت الدروس وتتلقى فيه العلوم، كيف علمها النبي وكيف رباها حتى وصلت إلى الذروة وإلى المكانة العالية، حتى أن مشيخة أصحاب رسول الله كانوا يسألونها عن الفرائض، بل إن عمر وإن عثمان وعليا كانوا إذا اعترضت أحدهم مسألة كان يحيلها إلى عائشة، وكان يرسل إلى عائشة فيسألها. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يقول عنها ابن القيم، يقول: الذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 130 نفسا من الرجال والنساء، من الذين حفظت عنهم الفتوى 130 نفسا من الرجال والنساء، أعلاهم قدرا وأرفعهم شأنا، وجمع علم هؤلاء في 7، في علم عمر وعلي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنها وزيد وابن عباس وابن عمر، 7. صارت عائشة في وسط هذا العقد، العقد الذي يعرف الفتوى وتحال إليه المسائل رضي الله عنها. انظري أختاه، والله لك الشرف
أن تنتسبي إلى أم المؤمنين عائشة، لكن أين نحن؟ أين نحن من هذه المنزلة الرفيعة؟ لأن الله رفع المؤمنين ورفع العلماء من المؤمنين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك، طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولا أقول إن العلم إذا أطلق هو العلم الشرعي لا محالة، لكن ما المانع أن نجمع مع العلم الشرعي علوما أخرى تحتاجها الأمة؟ هذه عائشة لم تكن إماما في الفقه ولا إماما في الشعر والبلاغة والفصاحة، بل كانت أيضا إماما في الطب، وهذا الذي حمل عروة بن الزبير أن يقول لها: يا أما إن قلت أفقه الناس، يعني أنت أفقه الناس، إن قلت أنت أفقه الناس فلا عجب، فأنت زوجة النبي وابنة أبي بكر، وإن قلت أعلم الناس بالشعر والأدب وبأنساب العرب فأنت ابنة أبي بكر، ولكن العجب من أين لك بهذا الطب؟ قالت: يا عرية، تصغير عروة، كان النبي يمرض في آخر عمره فتأتي وفود العرب فينعتون له، أي يصفون له الدواء فأعرفه، وكنت أمرض فيصف الناس لي الدواء فأعرفه، حتى أصبحت أستاذة في الفقه وأستاذة في الشعر والأدب وأستاذة في الطب، ولم تنتظر حتى تدخل كلية الطب، بل تحصلت على هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم المؤمنين عائشة يقول عنها ابن القيم إنها أصبحت من السبعة الكبار في الفتوى، كان ذلك في زمن النبي وبعد موت رسول الله، اجتمع علم الصحابة في 130 صحابيا في الفتوى، وخلصت هذه المجموعة إلى 7، منهم عائشة رضي الله عنها، فهي في منزلة عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنها وأرضاها. وليس هذا فحسب، بل إن المرأة نالت مكانة ومنزلة رضي الله عنها، فأصبحت عائشة أستاذة لكثير من الصحابة والتابعين، كما يقول ابن القيم: وعاشت عائشة حتى روى عنها الآباء والأبناء والأحفاد وأبناء الأحفاد، فكان يروي عنها الرجل وابنه وحفيده وابن حفيده. عائشة هي التي جمعت لنا حديث رسول الله، فهي التي روت لنا 2210 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر يا عائشة، 2210 أحاديث، فهي من السبعة المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يقول القائل: سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، وكذا ابن عمر. سبعة من أكابر أصحاب النبي الذين رووا لنا أحاديث رسول الله. تعجبين أختاه إن علمت أن عائشة مع هؤلاء السادة الكبار الذين رووا لنا حديث رسول الله، لا حفظا بل فهما، لا حفظا وفهما بل عملا وتطبيقا، رضي الله عنها وأرضاها.
روت 2210 أحاديث من أحاديث رسول الله، فهي من المكثرين، على رأسهم أبو هريرة، ثم ابن عمر، ثم أنس، ثم عائشة، فهي رابع أربعة كبار، أبو هريرة ثم ابن عمر ثم أنس ثم عائشة. أبو هريرة يروي 5374 حديثا، ثم يأتي عبد الله بن عمر 2630 حديثا، ثم يأتي أنس بن مالك 2263 حديثا، ثم تأتي عائشة 2210 أحاديث. عائشة روت لنا هذه الأحاديث، بل إنها روت أحاديثا ما سمعها ولا رواها غيرها، لأنها روت لنا خصائص رسول الله، ما يدور بين النبي ونسائه وأولاده في بيته، لولا أن الله اصطفى لنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما عرفنا كثيرا من أحوال رسول الله، لكن النبي رباها وأدبها وأحسن تأديبها. أقول للآباء والأمهات، يا أختاه، يا أماه، يا أباه، يا من رزقك الله بهذه النعمة المهداة بالبنت، كيف تكون لك هذه البنت حجابا من النار، وكيف تؤدي بك إلى جحيم وإلى الجحيم وإلى أسفل النيران؟ إن ربيتها فأحسنت تربيتها، كانت لك حجابا وسترا من النار، وإن ضيعتها وأهملت تربيتها، كيف رباها النبي؟ هل رباها النبي على صفة تربيتنا؟ هل رباها النبي بأن يأخذ بيدها ويذهب بها إلى المسرح والسينما على رأس كل أسبوع ليرفه عنها ويخفف عنها عبء الدراسة؟ هل إذا جاء الصيف أخذها إلى المصايف؟ وسيأتي الكلام في تربية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كيف تنقل لنا كيف رباها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي التي تقول في أقوالها ومن أدبها وعظيم كلامها، تقول رضي الله عنها: لا سهر إلا لثلاثة، مصل، عروس، مسافر. لا سمر ولا سهر إلا لثلاثة، مصل، واحد أو واحدة تصلي الليل. تعلمنا عائشة أن النوم المبكر من أهم صفات التربية الناجحة. إليك يا أختاه، إليك يا أماه، يا من تسهرين إلى الفجر أو بعد الفجر بأولادك، ألومك وأقول اسمعي إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي تقول: لا سهر إلا لثلاثة، إلا لمصل. لكن نتنقل في الفضائيات، نسمع إلى الفضائحيات، نتنقل في الشوارع والطرقات ما بين السينمات والمسارح، أي هل يأخذها، هل أخذها النبي إلى الشاطئ ليرفه عنها؟ سيأتي الكلام على لسان أم المؤمنين عائشة في صفة التربية الصحيحة. هذه أمنا تقول: لا سهر أو لا سمر إلا لثلاث أو لثلاثة نفر، لمصل أو لعروس يسمر مع زوجه، أو لمسافر ليقطع الطريق، أما ما سوى ذلك ينام مبكرا ليستيقظ مبكرا، أين أدبنا؟ هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، نالت الذروة والمكانة العالية في رواية حديث رسول الله. تعجبين يا أماه، يا أختاه، أن روت عائشة من كلام نبينا 2210 أحاديث. أنا أقول: يعلم الله أن لا أتهم أحدا، أن مشايخنا أو حتى الذين يدعون الفضل والمنزلة لا يستطيع أن يروي 1000 حديث بسنده إلى النبي، بل لا أقول، والمتكلم والمستمع سواء، سائلا ربي أن يستر عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يقوم
زللنا وخطأنا، وأن يردنا إلى ديننا مردا جميلا. نحن نتكلم عن جبل من جبال العلم، عن أم المؤمنين عائشة، وما نالت هذا إلا من التربية منذ الصغر. ألم نقل إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع، ربها النبي وهي بنت ست؟ أقول يا أمه، يا أختا، يا من تخرجين بابنتك متبرجة، يا من تذهبين بابنتك إلى السينما والمسارح، يا من تذهبين بها إلى البحار والشواطئ، ثم تقولين هي صغيرة، متى تربيها إن لم تربى في الصغر؟ عائشة تربت وهي بنت ست سنوات، بل قبل ست سنوات تربت في بيت أبيها أبي بكر وأمها أم رومان. لهذا خرجت لنا عائشة هذه التي صارت جبلا من الجبال في الفصاحة والبلاغة والبيان. هذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه يقول عن عائشة: ما سمعت أبلغ من عائشة. أبو معاوية يقول: ما سمعت أبلغ من عائشة. ليس رسول الله، اترك رسول الله على جانب، ما سمعت أبلغ من عائشة. بل إن موسى بن طلحة يقول: ما رأيت أحدا أفصح من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الأحنف بن قيس مضرب المثل في الحلم والعلم والأدب والمروءة يقول رضي الله عنه: سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخطباء والخلفاء، فما سمعت الكلام في فمي مخلوق أفخم ولا أحسن منه من في عائشة. سمعت خطب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخطباء والخلفاء من بعدهم، ما سمعت الكلام يخرج من فم مخلوق أفخم من فم أم المؤمنين عائشة. هذه صفتها بليغة فصيحة، توصل العبارة في أوجز عبارة، توصل المعنى في أوجز عبارة رضي الله عنها وأرضاها، بما أوتيت من الفصاحة، لأنها تلميذة من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت عائشة لا تروي الحديث بل تفهمه، وكان لها مدرسة في التفسير وفي الفقه رضي الله عنها وأرضاها. نقلت لنا أحاديث لم نسمعها إلا من فمها رضي الله عنها وأرضاها، كانت ترد وتصوب وتصحح، وكانت لا تقبل أن تروي الحديث بالمعنى بل بالنص كما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل قالت لذكوان مولاها في الحج: إذا رأيت عبد الله بن عمر فاسأله عن حديث رسول الله في قبض العلماء. فأخبره عبد الله بن عمر بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. فأنكرت عائشة، ثم انتظرت إلى العام التالي وقالت لذكوان: هذا عبد الله، فاذهب فاسأله عن حديث رسول الله في قبض العلم. فأجاب عبد الله بنفس الألفاظ فقالت: هو ذاك ما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. عائشة أم المؤمنين كانت معلمة العلماء، ذلك لأنها جمعت العلم من رسول الله. بماذا؟ بحسن سؤالها رضي الله عنها، وكما يقول أهل التربية والحكمة: حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. فكانت عائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله، كما يقول عنها عروة بن الزبير: ما كانت عائشة رضي الله عنها تسمع شيئا لا تعرفه إلا سألت عنه حتى تعرفه. إذا سمعت شيء لا تعرفه تسأل من قال، أو تسأل النبي في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي الذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوما: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فقالت: يا رسول الله، أليس يقول الله تعالى
فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. كيف يا رسول الله وأنت تقول من نوخش الحساب عذب، والله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ قال لها يا عائشة: ذاك العرض من نوخش الحساب هلك. وتسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ قول الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فتقول يا رسول الله وأين يكون الناس يومئذ؟ قال: على الصراط يا عائشة، على الصراط يا عائشة. وسمعت رجلا تقول: إن رسول الله رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج، فقالت: من زعم أن رسول الله رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فقال لها رجل: يا أماه، فما تقولين في قول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى؟ قالت: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك جبريل، رأيته على صورته مرتين يا عائشة. كانت تسرع بالسؤال، تسأل النبي لتستبين الأمر. هي التي قرأت قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، هم الذين يسرقون ويشربون الخمر ويزنون ويخافون؟ قال: يا ابنة الصديق، يا ابنة أبي بكر، بل هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة رضي الله عنها وأرضاها نقلت لنا 2210 أحاديث. قال عنها عروة بن الزبير: كانت تروي أو تقرأ علينا 100 بيت من الشعر من كلام لبيد الشاعر من ذاكرتها رضي الله عنها وأرضاها. بل كانت تقول: إني أقرأ 60 بيتا فما تلحن في بيت واحد من أقوال الشعراء. فكانت إماما في الشعر، إماما في الأدب، إماما في المقال، حتى في البلاغة والفصاحة. لكن هذا العلم من أين اكتسبته عائشة؟ إنها من جلوسها وسؤالها للنبي. فلن تتعلمي إلا بطلب العلم، ولن تتعلمي إلا بحسن السؤال، ولن تتعلم البنت إلا بوجود أب أو أم يعلمها ويلقنها. كيف يعلمها وكيف يلقنها؟ هذه أمنا عائشة تعلمنا أن السؤال هو مفتاح العلم. ثم إن الله وهب لها ذاكرة وحافظة وذكاء وفطنة. كانت تغتنم ذلك كله في الخير لها وللأمة بسؤال نبيها صلى الله عليه وسلم. أضرب مثلا في فطنتها وذكائها: لتتعلم نساءنا كيف يفعلن إذا أردنا أن يعشنا حياة طيبة. قالت: رأيت من النبي يوما طيب نفس، رأيت من النبي يوما طيب نفس. سعيد منشرح الصدر مقبل على عائشة رضي الله عنها وأرضاه، عائشة التي أخبرنا نبينا رضي الله عنها وأرضاها أن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول: رأيت من النبي يوما طيب نفس. فقلت له: يا رسول الله، أدعو الله لي. أي ذكاء هذا؟ أي فطنة هذه؟ أدعو الله لي. فقال لها: اللهم اغفر لعائشة ذنبها، ما أسرت وما أعلنت، ما علمت وما لم تعلم. قالت عائشة: فضحكت حتى سقط رأسي في حجري من الضحك. الله أكبر يا أمة، الله أكبر يا أم المؤمنين. ما هذا الجمال؟
ما هذا الأدب؟ ما هذا الذكاء؟ ما هذه الفطنة؟ تعلمي أختاه، متى تسألين زوجك ما تريدين؟ وهو راجع من العمل، وهو يحكي لك مشكلة من المشكلات، أو وقع في أزمة من الأزمات، أو يحكي لك أنه فعل شيئا من الأشياء أغضبه. تقول عائشة: رأيت من النبي طيب نفس. متى تطلب المرأة من زوجها؟ متى تسأله شيئا؟ قالت: فقلت أدعو الله لي ما سأل الدنيا، ما طلب الدنيا، ما طلبت شيئا عاجلا، بل إنها تريد الباقية ولا تريد الفانية. أدعو الله لي يا رسول الله. فقال: اللهم اغفر لعائشة ذنبها، ما أسرت وما أعلنت، ما علمت وما لم تعلم. الله الله يا أمه، إنها المبشرة بالجنة، رضي الله عنها. قالت: فضحكت حتى وقعت رأسي في حجري. نالت ما تمنت. أسأل الله أن يجمعنا بها، ولا أدري هل نراها في الجنة. إن من الله علينا وأدخلنا الجنة، هل نرى عائشة أم تحتجب منا؟ لأن عائشة رضي الله عنها ما نالت هذا العلم ولا علمته لمن جاء بعدها، وهي ظاهرة على شاشة من الشاشات، ولا ظاهرة في فضائية من الفضائيات، ولا تجلس في مجلس علم بين الرجال والنساء تعلم الرجال في محاضرة عامة. لا، بل إن عائشة كما يقول عنها الذهبي في السير: كانت تحتجب من غير محارمها من تلاميذها، كانت تحتجب عن غير محارمها من تلاميذها، وربما نبهتهم بالتصفيق، رضي الله عنه. وكان مسروق يقول: كانت عائشة تجلس في حجرتها وتستمع إلى من يحدث في مسجد رسول الله، فإن سمعت خطأ أو شيئا صفقت، رضي الله عنها وأرضاها. وقال الإمام الذهبي: روى عن عائشة أكثر من 100 راو، روى عنها أكثر من 100 راو، منهم من النساء، من النساء روينا عن عائشة ونقلنا لنا العلم. ولا أقول إن العلم خاص بالنساء للنساء، بل كان من تلاميذ ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق، أكثر من 80 امرأة من شيوخ، أكثر من 80 امرأة. وأيضا ابن القيم رحمة الله عليه من شيوخ نساء في دمشق وفي القاهرة وفي الإسكندرية وفي بغداد وفي همدان، كلهم كان يلقى دروس عن طريق النساء، لكن من وراء حجاب. ليس هكذا، لا تجلس على كرسي محاضرة ولا على شاشة أمام الناس تعرض نفسها على النساء والرجال، لا، بل كان من وراء حجاب. ولا يمنعها أبدا طلب العلم من أن تذهب وتتعلم وتستمع، لكن كيف تخرج المرأة إذا أرادت أن تتعلم؟ تخرج مصانة مكرمة. بل إن عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن حجاب الوجه واجب، ستر الوجه واجب. عائشة كانت ترى أن ستر الوجه واجب، للذين يقولون ليس هناك دليل. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجت مع أخي عبد الرحمن لأداء العمرة في حجة الوداع لما نزل عليها الحيض ومنعها أن تؤدي العمرة، فاستأذنت رسول الله أن تخرج إلى التنعيم لأداء العمرة، تخرج إلى مسجد عائشة اليوم، وهو التنعيم أول الحل، وهو التنعيم أول الحل. قالت: فخرجت مع أخي عبد الرحمن وأنا جارية إلى التنعيم، فأهللت بعمرة. وهي راجعة جعلت ترفع خمارها حتى يظهر عنقها، وهي راجعة مع أخيها عبد الرحمن جعلت، أو هي تقول: جعلت أرفع خماري، أحسر عن عنقي، كما تفعل بعض النساء الآن لما ترفع الخمار إلى الخلف ويظهر صدرها وربما جزء من عنقها، تلقيه إلى الخلف هكذا خمارها. تقول عائشة: فجعلت أرفع خماري، أحسر عن عنقي،
وأنا أركب الدابة وعبد الرحمن يمشي. قالت: فيضرب رجلي بعلة الراحلة. شوف جمال أخوها عبد الرحمن لما يريد أن ينبهها أو ينهاها عن منكر يراه، رغم أنه لا يراهم أحد، لكنه يراها رفعت خمارها حتى يظهر عنقها، فيضرب رجلها بعلة الراحلة، كأنه يضرب الراحلة وتقع الضربة على رجل عائشة رضي الله عنه. فتقول له: وهل ترى من أحد؟ تنتبه وتقول: هل ترى من أحد؟ حتى عادت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أدت العمرة والحج كاملين. الشاهد من الكلام أنها بمفردها كانت ترفع حجابها أو ترفع ثيابها التي على رأسها فيظهر جزء من عنقها. أقول: أين أنت؟ أين أنت يا كاشفة الشعر والوجه؟ بل يا كاشفة البدن، يا كاشفة الجسم، أين أنت من أمنا عائشة؟ هل ربينا بناتنا على ما تربت عليه عائشة؟ هل أدبناها على العفة وعلى الستر الذي تربت عليه عائشة؟ اعلمي أنه لن ينفعك جامعة، ولن ينفعك وظيفة، لن ينفعك إلا دينك. ولا مانع من أن تجمعي بين العفاف والطهارة، وبين أن تجمعي بين العلم، وبين أن تجمعي بين الستر. كل هذا كانت تفعله عائشة، بدليل أنها صارت في المكانة العالية في كل العلوم الدنيوية والدينية أولا رضي الله عنها وأرضاها. كانت عائشة رضي الله عنها تدافع عن النساء وتعظم من أمر المرأة. لما سمعت عبد الله بن عمر يأمر المرأة أن تنقض ضفائر رأسها إن هي اغتسلت من الجنابة، فقالت: أقال ذلك عبد الله بن عمر؟ قال: ذلك عبد الله بن عمر؟ قلنا: نعم. قالت: فليأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، بل إننا كنا نغتسل مع رسول الله من الجنابة وأنا أشد ضفر رأسي ولا أنقض، وإنما أمرنا رسول الله أن نحتوى 3 حثيات على رؤوسنا ويكفي. حتى أن أم سلمة ذهبت إلى النبي وقالت: يا رسول الله، إني أشد ضفر رأسي، أفأنقض ضفائري؟ قال: لا، بل يكفيك أن تحتي الماء على رأسك يا أم سلمة. وتعجبت عائشة لما سمعت عبد الله بن عمرو، بل أرسلت إليه وقالت: من قال هذا؟ النبي لم يأمرنا بذلك. ونقلت إلينا صفة الغسل، ونقلت إلينا كيف يغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنها سمعت أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا فلا يصم، من أصبح جنبا فلا يصم. فقالت: يا أبا هريرة، من أخبرك هذا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبح جنبا من غير احتلام وهو صائم صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: القول ما قالت أمنا عائشة، كانت مرجع يرجع إليها، بل كانت فيصل في القضايا رضي الله عنها، وسمعت مقالة من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إنما يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب الأسود والحمار. فقالت: شبهتمونا بالكلب والحمار؟ ما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أراد أن يقول إن الصلاة تبطل إذا كانت المرأة تمر بين يدي الرجل وهو يصلي، بل ذكرت أنها كانت تصلي معترضة أمام رسول الله وهو يصلي، فإذا سجد غمزها فضمت رجلها أو رجليها رضي الله عنها وأرضاها، فإذا قام يعني فردت رجليها رضي الله عنها وأرضاها. هي التي ترد على أصحاب النبي وتصوب لهم ما لم يعرفوا، هي التي ذكرت رضي الله عنها وأرضاها لما سمعت ابن عباس يقول: من أهدى إلى الحرم يحرم عليه ما يحرم على الحاج. سمعت
ابن عباس رضي الله عنه يقول: من أهدى هديا إلى البيت الحرام يحرم عليه ما يحرم على الحاج، أن يحرم عليه قص رأسه وقص شعره وقص أظافره وأن يمس طيبه، يحرم عليه ما يحرم الحاج، ويحرم عليه أن يجامع امرأته، ويحرم عليه أن يعقد أو يزوج أو يتزوج. فقالت: من قال هذا؟ أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدى إلى الحرم مع أبي بكر في الحجة التي كان أبو بكر أميرا فيها، وما حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا على نفسه أحله الله له. وهذه عائشة تسمع من أبي هريرة رضي الله عنه يقول: من تبع جنازة أو جنازة فله قيراط. فسمع ذلك ابن عمر وقال: أكثر أبو هريرة من تبع جنازة أو جنازة فله قيراط، أكثر أبو هريرة. فقالت عائشة: صدق أبو هريرة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمر: إذن قد ضيعنا أو فرطنا في قراريط كثيرة. فكانت عائشة تصوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كانت عائشة تدافع عن النساء لأنها ترى أن للنساء فضلا ومكانة، ونحن نقر بفضل النساء ومكانتهن، بل ربما هناك من النساء من تقوم بواجب الدعوة إلى الله أعظم وأنفع من كثير من الرجال، بل من كثير من الدعاء، يلتف حولها آلاف من النساء وتؤدبهن وتعلمهن، لكن ليست على الشاشات ولا في المساجد يحضر الرجال والنساء مشتركات، بل في مجالس خاصة بالنساء تفضل على كثير من الرجال. هذه عائشة لها 100 تلميذ نقل عنها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صاحبة البلاغة والفصاحة والبيان. هي الذي قالت من عجائب أقوالها: لن تلقوا ربكم بشيء خير لكم من أن تلقوه بقلة الذنوب. كلام: لن تلقوا ربكم بشيء خير لكم من أن تلقوه بقلة الذنوب. إذا قلل العبد الذنب كان خيرا له من أن يزيد في الطاعات ويكثر في المعاصي والسيئات. ربنا عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم. وإن العبد إذا اجتنب المعصية كان أفضل عنده وله من أن يفعل الحسنات ويفعل أيضا السيئات، لأنه كما يقول أهل هذا العصر: الوقاية خير من العلاج. وما يقول وكما يقول ابن العربي في جامع أحكام القرآن، يقول: إن الدين أصلان: اكتساب واجتناب، اكتساب بفعل الطاعات واجتناب بترك المعاصي والسيئات. وقال: والاجتناب أفضل وأنفع للعبد من الاكتساب. والاجتناب أفضل وأنفع للعبد من الاكتساب، فترك المعصية عند الله أعظم من فعل الطاعة ووقوعه في المعصية. لهذا كانت عائشة تقول: لن تلقوا ربكم بشيء خير لكم من أن تلقوه بقلة الذنوب. وتقول رضي الله عنه: من عمل عملا يسخط فيه الله عاد حامده له ذما، عاد حامده له ذما، كما يفعل كثير من الناس يتساهل في الدين بحجة أنه يرضي العوام أو هذا الذي يعجب الناس، فيعود الناس عليه ذما وسخطا. نسأل الله تعالى أن يرضينا وأن يرضي عنه. سئلت مرة: متى يكون الرجل مسيئا؟ متى يكون الرجل مسيئا؟

ممن يدخلن الحمامات. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين ربها. يا رب اسمعي، اسمعي أختاه أماه، اسمعي بنتاه، اسمع أيها الرجل كيف تربي ابنتك، كيف تربي ابنتك على هذه التربية التي تربت عليها عائشة لما دخل عليها نساء حمص، قالت: لعلكن ممن يدخلن الحمامات. والحمام هو المكان العام المشهور، حمام سباحة أو شواطئ البحار. يا من تأخذ امرأتك وابنتك وتذهب إلى الشواطئ، والعجب أن كثيرا من الناس في هذه الأيام يرحل. إلى أين يا أخي؟ ترحل بأهلك وبناتك، يقول: إلى الشاطئ قبل مجيء رمضان حتى نستمتع قبل أن يأتي الصيام، بل حتى نتعرى قبل أن يأتي الصيام، نسرع بالمعاصي قبل أن يأتي رمضان، نتعرى نفجر قبل أن يأتي رمضان، وقليل من يحفظ نفسه هناك. يقول، تقول عائشة: لعلكن ممن يدخلن الحمامات. سمعت رسول الله، اسمعي إلى هذا الدرس، أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين ربها. لأن عائشة ترى أن المرأة يجب أن تتستر، لا ينفع أن تقول: أذهب بابنتي لأرفها عنها. نجحت في الامتحانات، نالت أعلى الدرجات، تزوجت، مكافأتي لها أن أذهب بها إلى الشواطئ أعرض لحمها على الرجال الأجانب يأكلون من لحمها وأنت مسؤول عن ذلك. رواه الترمذي وابن حبان وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني، بل في سنن ابن ماجة بسند حسنه الشيخ الألباني أن رسول الله قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأذن لحليلته. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأذن لحليلته أن تدخل الحمام، الحمام العام، حمام عام، حتى لو كان مع النساء لا يسمح النبي. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي كان قد منع الرجال والنساء، حرم الحمام على الرجال والنساء، ثم أذن للرجال أن يدخلوا الحمام بمئزر من عند السرة إلى أسفل الركبة، بمئزر مش مايوه يظهر أكثر ما يبطن. وللأسف بناتنا تذهب إلى الشواطئ. هذه التربية النبوية، هذا هو حرص عائشة رضي الله عنها، رغم أنها تدفع عن المرأة وتقول لأبي هريرة: شبهتمونا بالكلاب والحمير. لا والله، ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشؤم في ثلاثة، الدابة والدار والمرأة. عجبت عائشة وقالت: ما قال رسول الله هذا، بل قال: كانت العرب تقول إن كان شؤم فالشؤم في ثلاثة، في الدابة والدار والمرأة. لأن المرأة لا يمكن أن تكون شؤم، إنها بركة تحل على البيوت، إن المرأة أسعد. لكن متى تكون المرأة بركة؟ إذا تربت على هذه المائدة التي تربت عليها عائشة، عائشة رضي الله عنها وأرضاها، رغم حرصها على رفع مكانة المرأة ووصلت إلى درجة تضاهي عمر وتضاهي علي رضي الله عن جميع أصحاب النبي في الفتوى، بل كان يحيل عليها علي، بل كان يحيل عليها عمر في كثير من المسائل. هي التي نقلت لنا خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخلت عليها حفصة بنت عبد الرحمن، دخلت عليها حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر، وعليها خمار شفاف، فغضبت وشقت الخمار وكستها خمارا كثيفة. أختاه أيتها المسلمة، أيها الأب، أيتها الأم،

يا من تربين ابنتك على هذه الشفافات وتقول إن ابنتي محجبة، ما شاء الله عليها محجبة، ما الدليل على حجابها؟ وضعت خرقة شفافة مزركشة مزخرفة لافتة للنظر على بعض رأسها وأظهرت بقية شعرها، بل إنها فتنة لأنها تظهر ما يجب أن تخفيه. بل إن عائشة رضي الله عنها، حتى أتمم الكلام في فقهها وعلمها وفهمها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر رضي الله عنها وأرضاها، قالت رضي الله عنها: لما رأت حفصة بنت عبد الرحمن تلبس هذا الخمار الشفاف ما أمرتها ولا نهتها، بل شقت وكسته وكستها خمارا كثيفة لا يشف ما تحته. هل نربي بناتنا على هذا ثم نعجب بعد ذلك لماذا تفعل البنت هذا؟ تصاحب شابا وربما تهرب مع شاب وربما تتزوج زواجا عرفيا، ونسأل ما هذا الفساد؟ هذا الفساد نحن زرعناه لما تركنا تربية البنت منذ الصغر. هذه عائشة نموذج للتربية الصحيحة للبنت المسلمة قام به النبي، وكانت النتيجة أن خرجت إلينا عائشة بهذا العلم رضي الله عنها وأرضاها. لها في الفقه مكان، ولها في التفسير مجال، ولها في الرواية والدراية والعلم بمدلول ومراد النبي صلى الله عليه وسلم مكانة عالية ومنزلة سامية رضي الله عنها وأرضاها. هذه أمنا عائشة في جانب من جوانب حياتها في جانب العلم. أين نحن؟ هل نحرص على أن تحضر بناتنا دروس العلم وتدون ما تعرف؟ هل نحرص على سماع حتى القنوات الفضائية الإسلامية التي تدعو إلى الخير؟ كثير من البيوت للأسف لا تمر على قنوات الخير إلا مرورا عابرا وطوال الليل والنهار أمام شاشات الفساد وشاشات الهدم للبناء. لهذا كان النتاج ما نرى من سوء أخلاقنا، سائلا ربي أن يتوب علينا وأن يحفظ رجالنا ونساءنا وبناتنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل علمنا وكلامنا حجة لنا لا حجة علينا. وبارك الله لكم وفيكم وعليكم، وأستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا

وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا

أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماء

أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ

ورسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجدين

لكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير.

ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان

يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم

أن أشكر نعمتك فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري في

أوحيت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن

الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل

لك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك

ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم

ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يخلق

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم

قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما

أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ

يجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله

0: إله آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت

الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا

عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم.

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها.

ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا

الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة.

رسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك

خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه

كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم

يَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ

وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل

بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض يرجع

صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق

الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم

وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق

ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقال

0: قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا

وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله

كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه

أَنفُسَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: Dear brothers and sisters in Islam, you are still listening to Al-Quran Al-Kareem radio station from Sydney, Australia. And now stay with us with a new episode of the program, Scattered Pearls.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to another episode of The Scattered Pearls. In this episode, we're going to pursue our subject about the life and its likeness. A wonderful and marvelous verse that gives a beautiful expression or example about the life. I'd like to enjoy with me the recitation of this verse and its translation. Allah the Almighty says,
3: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات.

الحين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، إن ما يقوم به المؤمن من عمل عرضة للنقص، لذلك فإن أصحاب البصائر أشد ما يكونون استغفارا عقب الطاعات لشعورهم بالتقصير فيها. وفي هذا المعنى يقول ابن القيم الجوزية: من عرف ما ينبغي لله تعالى وما يليق بجلاله لم يرضى عن عمله. وقد جعل الله تعالى الاستغفار عقب الطاعات لذلك، فقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقب إفاضتهم من عرفات، وهو أدل المواقف وأفضلها. بسم الله الرحمن الرحيم: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، اغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم صلاته ووضوءه بالاستغفار، وأمره الله تعالى بالاستغفار بعد أن قام بالرسالة واقترب أجله، فقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول أبو مدين: كلما شهد العبد حقيقة الربوبية والعبودية وعرف الله تعالى وعرف نفسه، تبين له أن ما يقوم به من عمل لا يصلح، وإنما يقبله الله تعالى بكرمه وجوده وفضله، ويثيب عليه أيضا بكرمه وجوده وفضله.

كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه للأشتر النخعي حين ولاه مصر، كتب يقول: آمرك بتقوى الله تعالى وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد عبد إلا بها ولا يشقى إلا مع جحودها، وإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله تعالى لهم على ألسن عباده. فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله تعالى من عفوه وصفحه. أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصتك وممن لك فيه هوى، فإنك إن لم تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله تعالى خصمه، ومن كان الله خصمه فهو من المدحضين. وليس شيء أدى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم. وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الله.

إخوة الإيمان، التوبة الصحيحة المقبولة لها علامات. يقول عنها ابن القيم: أن يكون التائب بعد التوبة خيرا مما كان قبلها، وأنه لا يزال الخوف مصاحبا له، لا يأمن مكر الله تعالى طرفة عين، وأن ينخلع قلبه ندما على ما جناه. ومن علامات التوبة الصحيحة أيضا أن ينكسر القلب ويخضع لربه في إخبات واستسلام. فهذه العلامات وأمثالها من آثار التوبة المقبولة، فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة وما أسهلها باللسان والدعوة، وما عالج العبد نفسه بشيء أشق من توبة خالصة صادقة.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وتب علينا. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا نعود بعدها إلى ذنب أبدا، واشملنا اللهم برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين يا الله.

إخوتنا إخوة الإيمان، وحتى يجمعنا بمشيئة الله تعالى لقاء الحلقة القادمة، لكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، ومني لكم أطيب المنى صلاح جمال الدين.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
2: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قلعة العلم والدين، من هذا الجامع العظيم، هذا الجامع الذي وقف سدا منيعا أمام حملات الصليبيين والتتار، وحمى الإسلام والمسلمين عبر العصور. نحييكم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر. إخوة الإسلام، ونستهل لقاءنا بخير الحديث وطيب الكلم. آيات بينات من سورة الأعراف، من أول الآية 31 من السورة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور.

لا تفتح.

إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد، أرسلت إلينا خير رسلك وأنزلت عليه خير كتبك، لك الحمد في الأولى والآخرة. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من هذا الجامع العظيم، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر، نستمع إلى هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ سلام الريدي

أحب وذقادك ونصرك.

واشفي مرضانا وارحم موتانا ونجح أبناءنا.

السحارة وفي السحارة وفي الأنهار تسمعني تسمعني تسمعني لحن الخلود.

وفي الصحارى وفي الأنهار تسمعني لحن الخروج.

ربي هو الله، ربي هو الله سواه.

دينه. الحمد لله، الحمد لله، صوت الحق يشجيني والحب يسري.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الاجتهادات والأدعية، قدمها المجتهد الشيخ دلانا فيدي، ثم رفع بعدها أذان الفجر هنا في الجامع الشريف.

فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. مشهد حقيقي يقدمه القرآن الكريم وكأننا نراه رأي العين. لنعود إلى ديننا عودا حميدا، ونعود إلى قرآننا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، هذا المسجد العظيم الذي ننقل لكم منه هذا اللقاء المبارك الجامع الأزهر الشريف، الذي وقف شامخا أمام الحملات المتتالية على الإسلام والمسلمين، لا يزال يؤدي دوره العظيم في جميع أنحاء العالم. فهم علماء الأزهر الشريف ينتشرون من أقصى الدنيا إلى أقصاها، ينشرون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو ديننا العظيم، وهذا هو قرآننا. فعودوا إلى كتاب ربكم، وعودوا إلى سنة نبيكم، حتى ينصرنا الله على أعدائنا. أيها الأخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة، نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. يقام بعدها للصلاة ويؤمنا الشيخ عبد الله عطية بيومي.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر

توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة درجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته لك لا تكلف الميعاد. تقيموا للصلاة يرحمكم الله، سووا واعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول، من وصل صفا وصله الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك

فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.

0: ناظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. بارك اللهم لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. هكذا إخوة الإسلام، نقلنا لكم هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، من هذا البيت العامر من بيوت الله، من قلعة العلم والدين، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. كان معنا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور والمبتهل الشيخ سلام الريدي، وقد أمنا في الصلاة الشيخ عبد الله عطية بيومي. نقلها لكم من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحيات أبو بكر عبد المعطي، والميكروفون يعود الآن إلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضا.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الترمذي حديث حسن صحيح.

0: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
1: بأنك والعوالي مكون لها لولاه في محو وفي اضمحلالي.

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

0: القادر إلى مولاه.
1: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لا كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم

قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم

ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب

نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق

بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء

كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له

ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه

أيام أخر قال الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.

يصوموا الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم

فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.

من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

أهلكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أقصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج

الرجال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى

ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

قبل. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.

المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.

المتقين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

بِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا

ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها

الْمُحْصَنَاتِ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.

ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم

يقرضوا الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم

قاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد

تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده

قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما

0: بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: بين خوف وذلة وخشوع

0: Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, reported that when one of the daughters of the Messenger of Allah, may the peace and blessings of Allah be upon him, was on her deathbed, the Messenger of Allah, may the peace and blessings of Allah be upon him, picked her up and placed her in front of him. She passed away before him. Ayman began wailing aloud. The Messenger of Allah, may the peace and blessings of Allah be upon him, said, are you wailing in the presence of the Messenger of Allah? Although tears were also flowing from the eyes of the Messenger of Allah, may the peace and blessings of Allah be upon him. She said, do I not see you cry? The Messenger of Allah, may the peace and blessings of Allah be upon him, replied, this type of crying is not prohibited. It is a mercy from Allah. Then he, may the peace and blessings of Allah be upon him, said, a Muslim is at peace in every condition, even at the time when his soul is being taken. He is busy uttering the praise of Allah. An-Nasa'i.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقلنا حين يرد الاستثناء وهو قوله هنا إلا قليلا، فإن الاستثناء إما أن يكون من الفعل وهو الاتباع، أو من الفاعل وهو المتبع. فقول الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان في كثير من الأمور إلا في قليل فإنكم تهدون فيه بأمر الفطرة. وإما أن يكون ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا نفر قليل منكم سلمت فطرته فلا يتبع الشيطان. فإما أن يكون الاستثناء من الاتباع وهو الحدث، يعني تتبعون في كثير من الأشياء الشيطان إلا في بعض الأشياء فلا تتبعون الشيطان، أو يكون لاتبعتم الشيطان أي كلكم وأكثركم، ولا ينفد من اتباع الشيطان إلا نفر قليل. النفر القليل الذي نفد من اتباع الشيطان يكون كل تصرفه سليم، وأما إذا كان الأمر في الاتباع فيكون كل الناس يتبعون الشيطان في كثير من أمورهم إلا في قليل يهتدون إليه بأمر الفطرة. وقد ثبت أن قوما قبل أن يرسل صلى الله عليه وسلم جلسوا ليفكروا فيما عليه أمر الجاهلية من عبادة الأوثان والأصنام، فلم يركهم ذلك ولم يعجبهم، فمنهم من صد عن ذلك نهائيا، ومنهم من ذهب ليلتمس هذا العلم عند مصانعه في البلاد الأخرى، فهذا زيد بن عمرو بن نفيل، وهذا ورقة بن نفل اللي قعد ولم يصدق هذا، كل هؤلاء وأمية بن السلم قس بن ساعدة، هؤلاء بفطرتهم اهتدوا إلى أن هذه الأشياء التي عليها الجاهلية لا تصح ولا تسوغ عند العقل. إذن فقول الحق لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، أي لأن الحق سبحانه وتعالى بفضله ورحمته لم يدع مجالا للشيطان في كثير من الأشياء، بل يفضح أمر الشيطان مع المنافقين. فإذا ما فضح أمر الشيطان مع المنافقين أخذكم إلى جانب الحق بعيدا عن الشيطان. يبقى العملية دي من فضل الله ومن إيه؟ ومن رحمته. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه مخاطبا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين على القتال. حين ترى جملة فيها الفاء فقاتل، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأسك. إذا رأيت جملة فيها فاء فاعلم أنها مسببة عن شيء قبلها. إذا سمعت مثلا قول الحق سبحانه وتعالى أماته فأقبره، يبقى معنى ذلك أن القبر جاء بعد إيه؟ بعد الموت. يبقى إذا وجدت الفاء اعرف أن ما قبلها سبب فيما إيه؟ فيما بعده، يسموها فاء السببية. طيب ما هو الذي قبل هذه الآية ليترتب عليه السببية بالفاء في قول الله سبحانه لسيدنا رسول الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك؟ نقول له مدام فقاتل نبقى نبحث عن آيات القتال المتقدمة. ألم يقل الله قبل هذه الآية فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما؟ أدي واحدة.
3: وما لكم إيه لا تقاتلون في سبيل الله،
2: أدي ثانية. الله، إذن أمر القتال موجود ولا لا؟ طيب أمر القتال موجود من الله لمن؟ لرسول الله، والرسول يبلغه إلى المؤمنين به. الرسول يسمعه من الله مرحلة واحدة. إذن فالرسول أول من يصدق أمر الله في قوله فليقاتل في سبيل الله، ثم ينقلها إلى المؤمنين، فمن آمن صدق رسول الله في هذا الأمر. إنما أول منفعل بالقرآن من؟ هو رسول الله. يبقى إذا قال له فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول منفعل بأوامر الله. ما دام هو أول منفعل بأوامر الله يبقى إذا جاءه الأمر فعليه أن يلزم نفسه أولا به، وإن لم يستمع إليه أحد، وإن لم يؤمن به أحد، وإن لم يتبعه أحد. يبقى ده دليل على أنه واثق من مين؟ من الذي قال له فليقاتل.
3: وما لكم إيه لا تقاتلون.
2: يبقى إذن أول منفعل بذلك هو رسول الله. ومدام أول منفعل بذلك رسول الله يبقى ساعة ما يسمع الأمر يبقى عليه مين؟ عليه نفسه، لأنه بإقباله على القتال وحده دل من سمع القرآن على أن الرسول الذي نزل عليه القرآن مصدق وهو لا يغش نفسه. فقبل أن يأمركم بأن تقاتلوا قاتل هو وحده. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضوان الله عليه حينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وحصلت الردة في العرب، وبعد ذلك أبو بكر أصر على أن يقاتل، لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لجلدتم عليه بالسيف. الناس قعدوا يقولوا تريس اعمل، قال والله لو عصت يميني أن تقاتلهم لقاتلتهم بشمالي. مش انتم؟ لا، ده بعضي، لو عصاني بعضي لخالفت بعضي. إذن فقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله فيه فرق بين البلاغ وبين تنفيذ المبلغ. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع من الله فهو ملزم بتطبيق الفعل أولا منه، وبعد ذلك يبلغ، فمن استمع إليه فعل فعله. لا تكلف إلا نفسك، تكليف إيه؟ تكليف الفعل، إنما التكليف بالبلاغ ده شيء آخر، هو يبلغ، ولكن أيفعل أو لا يفعل ده مش موضوعه، إنما عليه أن يملك نفسه ليقاتل في إيه؟ في سبيل، في سبيل الله لا تكلف إلا نفسه. ولكن أمعنى ذلك أن يترك الذين آمنوا به لنفوسهم؟ قال لا، عليك أيضا أن تحرضهم على القتال. ما تتركهمش لنفسهم برضو، حرضهم. ومعنى حرض يعني ايه؟ الحرض هو إزالة العوائق والشيء الذي يرين على الأشياء. تشوف هم مش عايزين يقاتلوا ليه، وتنفض عنهم الموانع التي تمنعهم أن يقاتلوا. وحرض المؤمنين على الايه؟ على القتال. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول لرسوله: إنك لا تنصر بالكثرة المؤمنة بك، ولكن المؤمنين ستر ليد الله في النصر. إنما مين؟ مين اللي بينصر؟ ما النصر إلا من عند الله. ليه؟ أم قال لك لأن كلمة بأس إذا وردت يراد بها الحرب، ويراد بها المكيدة، ويراد بها هزيمة الأعداء. الله، إذن كلمة بأس فيها معاني متعددة. فربنا بيقول له: أنت لا تكلف إلى نفسك، وإياك أن يخطر على بشريتك كيف أقاتل هؤلاء وحدي. فإن القوم المؤمنين معك إذا ما دخلوا للقتال هم لا ينصرونك، ولكنهم يسترون يد الله في النصر. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. وإيه الحكاية دي؟ ما كان ينصر وخلاص وبلاش الحكاية بتاعة القتال. قال لك لا، لأن النصر لو جاء بسبب غيبي من الحق ربما قالوا ظاهرة طبيعية نشأت، ولكن الله يريد أن يقول: هؤلاء القلة هم الذين خذلوكم. أدي معنى قاتلوهم يعذبهم الله بإيه؟ بأيديكم. يبقى إذن المؤمن يقبل على الأسباب ولكنه لا ينسى المسبب. ولذلك حينما نظروا إلى الأسباب في حنين قال لك: لن نهزم عن قلة، ده احنا كتير قوي دلوقتي، احنا كذا ألف. قال لهم: طيب خدوه بقى ما دام الحكايه كده. وبعدين بقى لما ادالهم الدرس التأديبي برضو عمل فيهم ايه؟ برضو نصرهم الاخر، بس عمل ايه؟ ادالهم الدرس التأديب. قال لهم: ادنتوا ايه؟ ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لان الاسباب دي ايه؟ دي جايه بس علشان اثبات ان الله مع المؤمنين. ولكن لو نصروا باي سبب غيبي اخر يقول لك ده ظاهره ايه؟ ظاهرة طبيعية. ولذلك قلنا هذا الكلام: الفرق بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة المادية في الخصوم حكاية سيدنا إبراهيم. هل كان قصد الله أن ينجي إبراهيم من النار؟ لا. لو كان قصد أن ينجي إبراهيم من النار لم يمكن أعداء إبراهيم من القبض عليه. إنما لو مكنهمش من القبض عليه كانوا يقولوا إيه؟ يتركوا لكفرهم فرصة. يقولك: يا سلام لو مسكناه. انما هو حظه حلو اللي ما مسكناش. يقول لهم: لا مسكتوه خلاص. وبعدين اكان الحظ برضو ان ننجيه بس؟ قال لك: لا، ده لازم النار تتأجج. لان كان يقدر يخلي النار تتأجج كده ويجيب مطر زي ما قلنا وايه ويطفي النار. لو جه مطر وطفى النار كان يقول: يا سلام ده حظه هو اللي حلو لان السماء امطرت. لا، ما امطرتش والنار فضلت متأججة. يبقوا مسكوه وحطوه في النار والنار ظلت متأججة. ولكن الله أراد أن يفضح بالأسباب. قال إيه؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما. تبقى دي النكاية. إنما لو جاءت بغير ذلك بالأمور الغيبية غير المادية المحسة ربما وجدوا إيه؟ وجدوا مخارج للهزيمة. فالحق سبحانه وتعالى يقول: يا محمد أنا الذي أرسلت ولم أكلك إلى نصرة من يؤمن بك، وأنني قادر على نصرك وحدك بدون شيء، ولكن أمتك التي آمنت بك أردت أن ينالها يمن الإيمان بك فتستشهد فتثاب فتنتصر فتقوى هامتها على العرب. قول الحق سبحانه: عسى الله أن يكف بأس، أي حرب وكيد الذين كفروا، دي وقعت. ليه؟ لأنه بعد موقعة أحد، وقلنا إن المعركة في أحد ماعت. معنى ماعت يعني ما نقدرش نحدد إن قريش انتصرت ولا سيدنا رسول الله انتصر أولا، وبعد مخالفة الرمال الأمر حصلت إيه. لكن أظل المحاربون من قريش في مكان المعركة أتجاوزوها إلى داخل المدينة ولا سابوا أرض المعركة؟ تبقى إذا المعركة ما انتهتش بنصر حد، معركة إيه؟ وبعد ذلك تهددوا بأن الميعاد في بدر الصغرى في العام القابل. وبعد ذلك لما جاء العام القابل أراد رسول الله أن يخرج، فلما طال بالخروج وجد كسلا من القوم ولم يطع إلا 70 راجل وطلعوا من المكان، لكن الله جعل هؤلاء يذهبون إلى المكان فأثبتوا أنهم لم يخافوا الموعد، وقذف الرعب في قلب أبي سفيان وقومه فلم يخرجوا. يبقى ربنا قادر بقى أن يكف البأس ولا مش قادر؟ وقام أقام رسول الله في المكان وقعد معهم تجارة وباعوها وغنم المسلمون كذا وكذا وكذا وكذا من التجارة. فما قول الحق سبحانه وتعالى عسى الله أن يكف إيه؟ بأس الذين إيه؟ كلمة عسى دي في اللغة بتاخد أوضاع متعددة. عسى دي معناها في اللغة الرجاء، عسى أن يجيء فلان تبقى إيه؟ ترجو أن يجيء فلان. فإذا قلت أنت مثلا عسى أن يأتيك فلان بخير، تخاطب واحد بتقول له عسى أن يأتيك فلان، بترجو أن فلان يجي له إيه؟ يبقى يجي يا ما يجيش، إنما أنت ترجو أنه إيه؟ يجي. طب ولما تنقلها لك أنت عسى أن آتيك أنا بخير، يبقى الرجاء أقوى ولا لا؟ لأن الأولى عملتها في إيد مين؟ في إيد غيرك، إنما أنت اللي بتقول وعسى أن آتيك أنا بخير، تبقى دي في الرجاء أدخل ولا لا؟ أوغل في الرجاء. يبقى إيه الرجاء؟ تقول له عسى أن يأتيك فلان بخير، يبقى ده رجاء. لكن إذا قلت له عسى أن آتيك أنا بخير أو أن أصنع لك كذا، تبقى أنت بترجو مين؟ طب ما في إيدك. لكن إيدك دي أتضمن أن توجد لك القدرة والقوة والوجود عشان تعمل الحكاية دي بكرة؟ ما تأمرش. يبقى أنت صحيح ناوي تعمل، إنما ما تضمنش أنك إيه؟ توجد عندك القدرة. بقت إيه؟ هي أوغل في الرجاء إنما لا تحقق الإيه؟ فإذا قلت أنت عسى الله أن يأتيك بالفرج، يبقى أنه اللي أوغل بقى في الرجاء، بقى عسى أن يأتيك فلان بالخير، عسى أن آتيك أنا بالخير، عسى الله أن يأتيك، تبقى أقوى شوية ولا لا؟ طب أنت اللي بتقول وبترجو الله، إنما هل أنت واثق أن الله يجيبك؟ ما توثق. فإذا قال الله عن نفسه عسى الله أن يكف بأس الذين انتهت المسألة، خدت مراحلها ايه؟ فإذا قلت عسى أن يفعل لك فلان خير، هذه مرحلة رجاء أقوى منه عسى أن آتيك أنا بخير، لكن يمكن تحب إنما ما تقدرش، بعدين تيجي ظروف تعوقك. عسى الله أن يفعل كذا، نسبتها لله اللي قوته فوق، مش كده؟ إنما أنت بتقول عسى الله أن يفعل، يبقى رجاء من الله، أتجاب أو لا؟ فإذا الله قال عن نفسه عسى الله أن يكف، يبقى أدي معنى قول العلماء وعسى بالنسبة لله رجاء محقق، لأنه طمع في كريم، ومش طمع في كريم منك، ده هو اللي قال، هو اللي ايه؟ اتفهم الديا؟ اتفهم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا. ليه؟ أم قال لك لأن أصحاب البأس من الخلق أهل أغيار، مش كده ولا لا؟ اللي قوي ويقدر يحارب يمكن يجيله شوية مرض كده يمنعه، يجيله شوية رعب يخلقله عظام، مفهوم؟ طب لكن واهب الفعل، واهب القوة للغير على أن يفعل، يبقى أشد بأس ولا لا؟ يبقى والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ساعة ما تسمع نكالا وتنكيلا والمادة ونكل به وكل المادة دي اللي هي من النون والكاف ومن الايه واللام، ان دي مأخوذة من القيد، النكل وهو الايه القيد. ساعة ما تفعل عذاب على جريمة يقوم اللي شافهم الذي ارتكب الجريمة عذب عذابا قاسيا يعملوا ايه؟ يخافوا انهم يعملوه، فكأنك قيدتهم بالعذاب الذي لحق بأول مجرم أن يفعله. ولذلك يقولك لأجعلن فلان نكالا يعني ايه؟ انا اعذبه عذاب بحيث اللي يشوفه يقول عمري ما عمل الجريمة اللي هو عملها ما دام العذاب ده. يبقى اذا تنكيل يعني ايه؟ يبقى النكال والنكل وتنكل دي معناها قيده، يمنع الانسان ان يتحرك نحو الجريمة، او قيد يمنع الانسان ان يرجع الى الجريمة في ذاته اولا او في من يراه ايه في ثانيا. الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق ووزع عليهم فضل المواهب، وقلنا انه لا يوجد واحد فيه مجمع مواهب، يعني فيه مواهب في كل حاجه.
4: مفيش.
2: ليه؟ لان سطح فكر الانسان وقدرة الانسان وطاقة الانسان وزمن الانسان وظروف الانسان ما يجعلوش يبقى ايه عنده موهبة في كل حاجة. انما ربنا يدي ده لحظة من المواهب ويدي للتاني لحظة من مواهب اخرى. ليه؟ علشان يتكاملوا مع بعض، لان لو المواهب ده عندي دي نستغنى عن بعض. والله يريد منا مجتمعا ايه؟ متساند متكامل. يقوم إلا نفقته أجد عند مين؟ عند الغير. أنت مثلا تجد واحد مثلا اشتغل بالهندسة مش كده ولا لأ؟ إنما لما تجيله شوية مغص ولا شوية حاجة يبقى عايز طبيب ولا لأ؟ والطبيب عايز يبني عيادة ولا عايز يبني مش عارف إيه؟ يعوز المهندس خلاص؟ وبده يعمل مثلا عقد عشان يعمل مقاولة في هندسة، بده المحامي ولا مش بده الإيه؟ وبعدين بده اللي هيمسك ويبني، وبده اللي هيمسك وايه ويغفق، وبده اللي هيعمل ايه اللي هيعمل اللي يدهن الزيت، وبده اللي يعمل صحي. الله، فيه واحد يقدر يعمل العمليه دي كلها؟ مش ممكن. طب على الاول لو ان فيه واحد يستطيع انه يعمل كده يقولك مش هيحتاج لحد، ولما ما يحتاجش لحد يحصل تقاطع في المجتمع ولا لا؟ ولذلك ليتخذ بعضهم بعضا ايه سخريه. الناس لما قيل ان ربنا فضل بعض الناس على بعض درجات ما خدوهاش الا في الفلوس بس، نقول له لا يا اخي، ان فضلك في القوة والجسم يبقى ده برضو ايه رفعة، مش كده؟ فضلك في التفكير رفعة، في الحلم رفعة، في اي حاجة مفضل، انت مفضل ومفضل عليك. يبقى لما يجي يقول ورفع بعضهم فوق بعض درجات نقول له طيب اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه؟ لما ينظروا للمال يقولوا لك فلان بس هم اللي دول الاغنياء والباقي لا، نقول له ما تنظرش للزاويه دي بس، انظر للايه؟ للزوايا كلها. لما تنظر للزوايا كلها تجد انت مرفوع في شيء ومرفوع عليك في اشياء، والاخر مرفوع في شيء وانت في المرفوع فيه مسخر لغيره وهو في المرفوع فيه مسخر لك. يبقى لما عمل العملية ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، من الذي اتخذ الآخر سخرية؟ يبقى كل واحد مسخر للتاني، كل واحد مسخر لمين؟ للتاني. ما دام الأمر كذلك يبقى يجب أن لا يترك الفرد في البيئة الإيمانية فزا، يعني واحد بس الواحد، بل على كل ذي موهبة يفقدها الغير أن يمده بهذه الموهبة. فبعد أن كان فز يعني فرد يبقى شافع، يبقى إيه الشافع؟ هو إيه؟ ما هو الشافع والوتر، الوتر يعني واحد والشافع يعني إيه؟ اتنين. قول لك بقى أنت كويس في حاجة ضمها لمين؟ للتاني، عشان يبقى إيه؟ يبقى شافع. يبقى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب ايه منها. طب الشفاعة الحسنة هي ايه؟ انتوا خدتوا بالكم من حتة الشفعة؟ فلان خد الحتة دي بالشفعة. يعني ايه خدها بالشفعة؟ لانه بعد ما كان له حتة ارض كده هيجعل الارض التانية تنضم للاولى، يبقوا ايه بعد ما كانت ارض بقت ايه ارضين. طب على الاول واحد اشتري تقوم تقول له لا احنا هناخدها بالشفعة، فبعد ان كان للارض دي شاري واحد انا دخلت شاري انا راح وانا اولى. الله، يبقى دي معنى الايه؟ معنى الشفعة. يبقى من يشفع يعني من يقوم بتعدية اثر الموهبة منه الى غيره من اخوانه المؤمنين يبقى يكون له ايه نصيب منه. طب ايه الشفاعة الحسنة بقى؟ تكون في طاعة الله وتكون بلا مقابل عشان ما تبقاش رشي. يبقى إذن كل واحد عنده موهبة متميز به يروح لواحد ما عندوش ويضم نفسه له، فبعد أن كان فردا في ذاته بقى إيه؟ بقى شاف بقى أنه. ولذلك تقول فلان هيشفع لي عند فلان، بيمسك حاجة مش غادر عليها يقولك تعالى والله اشفع لي عند فلان، يعني أكنك ضمت إيه؟ ضمت صوتك إيه؟ لصوته. ولذلك الحق سبحانه وتعالى فيما يرويه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيدنا داود قال له الله يا داود إن الرجل ليعمل العمل الواحد أحكمه به في الجنة. يعني إيه أحكمه به في الأول؟ يعمل النهاردة خولي في الجنة، أعد هنا وده هنا، أقول له تعالى أنت كده يدخل يعمل خولي، مش ياخد منزله، ده هو يتصرف في إعطاء المنازل كمان. إن الرجل ليعمل العمل الواحد أحكمه به في الجنة. قال يا رب وما ذاك؟ قال مؤمن يسعى في حاجة أخيه. شوف بقى الدقة، شوف دقة الأداء. يسعى في حاجة أخيه يحب أن يقضيها. قضيت أو لم تقضى؟ مش بقولك يقضيه، لا، أنت تحب أنها تنقضي. ليه؟ أم قال لك لأنك أديت حق نعمة الله عليك فيما تفضل به، ولم تسخط غير الواجد للموهبة على ذي الموهبة. يقول يا سلام، ولما يبقى عنده موهبة بتنفعني، لما يبقى عنده موهبة بتنفعني، يقوم يشيل من نفسه إيه؟ الحقد على ذي الموهبة. يقول لك لا، ما الموهبة دي عنده بتنفعني. إذن الحق سبحانه وتعالى يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له إيه؟ نصيب منها. والمقابل بقى، لأن ما بيشرعش بس للأخيار، ده بيعمل للأخيار ترغيب وبيعمل للأشرار ترهيب. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له إيه؟ كفل منها. شوف المخالفة، الكلمة النصيب دي لما يقول له أنت لك في مالي نصيب، بالله مش يصلح ب5% وب10% وب20% وب90%، يبقى يصلح بل. إنما لما يقول له لك في هذا كفل، يعني بقى على قد السيئة بس. شوف الفضل بتاع ربنا، شوف الفضل بتاع ايه. ولذلك من جاء بالحسنات فله ايه؟ 10 أمثالها. اهي دي تدخل في النصيب ولا مش تدخل؟ ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا بالكفل. يبقى بقى الكفل معناه ايه؟ يعني على قده. على ايه؟ على قده. من يشفع، الآية جاية بعد ايه؟ لقول الله حرض المؤمنين على القتال. يعني انت ضم لك في القتال برضو ناس، دي شفاعة حسنة، لان حينالهم منها ايه؟ حينالهم منها نصيب وايه؟ وسواء. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل ايه؟ دي معناها ايه؟ اشاعة مواهب الناس لكل الناس. ومدام مواهب الناس مشاعة لكل الناس، المجتمع يطلع ايه؟ مجتمع، يطلع مجتمع متساند مش متعاند. وكان الله على كل شيء مقيتا. الله جايبها بعد من يشفع ايه ويشفع شفاعة ايه؟ اوعى احد منكم يفتكر ان في حاجة هتفلت، لا في دي فلتة ولا في دي ايه؟ مقيتا. يعني ايه اهو مقيت؟ دي العلماء عملوا فيها ايه؟ واحد يقول لك حسين، واحد يقول لك شهيد، واحد مقيت يعني يدي له قوت، واحد يقول لك حفيظ، واحد يقول لك رقيب، كتير قوي. تقول لهم بلاش ايه؟ خلاف في المسألة. فيه فرق بين تفسير اللفظ بلازم من لوازمه، وقد تتعدد اللوازم. يبقى ده لو ذهب الى ان معناها كذا صح، وده برضه صح، ودي صح، ودي بس المعنى الجامع ايه؟ المعنى الجامع هو اللي يبقى من مادة الكلمة. وكان الله على كل شيء ايه؟ مقيت. طب مقيت دي من ايه؟ مقيت من قاته، يعني اداله قوت، مش كده؟ مقوت يعني مديلهم ايه؟ القوت. طب والقوت ده بيديه ليه؟ عشان يحافظ على حياته، مش كده؟ يبقى اللي يقول مقيت يعني يعطيهم ما يقيتهم، صح ولا لا؟ واخدها من مين؟ من نفس الكلمة. طب ومقيت يعني بيحافظ عليهم، هو لانه بده يديله القوت عشان يظل صاحي يبقى بيحافظ عليه ولا لا؟ الله، طيب وما دام بيديله القوت عشان يفضل صاحي وحي يبقى بيلاحمه ولا مش ملاحمه؟ مشاهده ما بيغيبش عنه. طيب ويديله القوت اللي قد ايه؟ اللي يقضي يبقى حسيب، وبعدين لما يعمل العمليه يجازي الله. تبقى اذا كلها داخله في ماده واحده ولا لا؟ يبقى اياك ان تقول اختلف العلماء فيها، لا، لاحظ كل عالم من العلماء ملحظا في الكلمه، وكان الله على كل شيء مقيتا. الله، كل شيء بقى مش بس اللي احنا شايفينه بعز قوت، ده بقول كل شيء، كل ايه؟ كالله. يبقى برضو الجمادات مش كده ولا لا؟ النباتات، الحيوانات، الله. ولذلك انت تجد مثلا علماء النبات لما يجوا، طب النبات بنزرعه وبعدين بيقول بيمتص الايه بجذوره العناصر الغذائيه من الارض، ده اللي وصلنا له. طب قول لي بقى بالله، وقبله قبل ما يبقى له جذور، طب ده الجذور دي فرع التغذيه، يعني جذره يطلع فرع انه ايه؟ طب الجذر ده لسه الجذر اللي هياخد من الايه من الارض لسه ما طلعش، ايه اللي هيطلع الجذر؟ يقول له لا، ده هو قبل ما يرميها في الارض عامل الحبه فلقتين، اهي الفلقتين دول غذاء هذا الى ان ينبت لها ايه جذر، ولما ينبت لها جذر ويلزق في الارض ويبتدي ياخد الغذاء تقوم الفلقتين يبقوا ورقتين. يبقى مين اللي عامل العمل؟ يبقى على كل شيء مقيت ولا لا؟ وبعد ذلك يقول لك ايه ده، دي خاصيه الانابيب الشعريه، بيتغذى كده بالانابيب الشعريه. قول له طيب يا سيدي علشان بس ما تتفلحش، ايه يعني انابيب شعريه يا سيدي اللي انت بتقول عليها؟ ما هو النبات بيبقى له جذر رفيع كده، يقوم الجذر الرفيع ياخد الايه الغذاء الميه اللي دايب فيها العناصر ويطلعها بقى كده وبتاع، وتعمل الدوره في الحلقه والاخر وتكبر. قول له طيب الانابيب الشعريه، قال لك يعني ايه انابيب شعريه؟ يعني انابيب الفتحه بتاعه الانبوبه يا دوب تسع الشعره بس، يقوم لما يحطها في الاناء تلتفت تلاقي الانابيب الشعريه طلع فيها السائل، لما يرتفع الماء عن مستوى الايه مستوى الحوض. طب لما ارتفع الماء عن مستوى الحوض ده الماء بتاع استفراغ، قال لك ما هو الميه دي عليها ضغط كده، لما يجي الضغط يقوم يطلعها في ايه في الانبوبه الشعريه دي، شعريه كويس. ولذلك ان وسعه الانبوبه ما يطلعش لان هيجي ضغط على اخر، يقوم الضغط اللي هنا يجي زي الضغط اللي هنا ما تطلعش ابدا. تقوم تقول له طيب لما بتجيب مادة ملونة وتحطها في الحوض وتجيب أنابيب شعرية وبعدين تطلع السائل الملون في الأنابيب الشعرية، أهناك أنبوبة تاخد مادة وأنبوبة تانية تاخد مادة تانية ولا كلهم بياخدوا من المادة؟ لا يا أخويا، الشعيرات بتنزل في الأرض، ودي تاخد اللي صالح لها وتسيب اللي مش صالح، ودي تاخد اللي صالح وتسيب اللي مش صالح، ودي طب إيه الحكاية بتاعتك؟ قال يسموه الانتخاب الطبيعي، هم يسموه ايه؟ ده معنى انتخاب يعني اختيار، والاختيار يعني لازم عقل يفكر ويرجح، وهي ملهاش عقل تقول لك طبيعي، لا قول انتخاب الهي، قول انتخاب ايه؟ انتخاب الهي، مش كل حاجة والطبيعة. طبيعة ايه؟ ان كانت الطبيعة كان لازم اللي بتاخده العناصر السائل ده يطلع كله في الشجرة، لا دي بتاخد المادة كده ونفضله بعضها على بعض في الايه. ولذلك شوف العظم، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض. يبقى وكان الله على كل شيء مقيتا تشمل ايه؟ كل حاجة. وكان الله على كل شيء مقيتا. ساعة ما تسمع كان الله، اياك ان تجعل لكان ملحظ في الزمن. لما تقول كان زيد غنيا، طب ما يمكن افتقر دلوقتي مش كده ولا لا؟ لكن لما تقول كان الله وما زال، ليه؟ أم قال لك لأن اللي كان ويتغير عن مكان هو من تدركه الأغيار، إنما من يغير ولا يتغير زي ما كان هو الآن. بقى الأول قال لنا على الشفاعة، عد موهبتك إلى الغير عشان بدل ما هو فرد لوحده في المسألة يبقوا إيه؟ يبقوا اتنين. يبقى معناها إنه بيربب الفايدة ليك ولا لأ؟ هل بيربب الفايدة الواحد ولا للكل؟ قال لك ما هو ده هيعديه دي وده هيعديه دي ويعديه دي، يبقى بيربب الفايدة للإيه؟ لكل. حين يقول الحق بعد ذلك: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يريد أن يربب يعني يزود معنى الحياة. طب حييتم يعني إيه؟ الكلام السطحي الأولي فيها إذا حييت يعني حياك واحد وقال لك السلام عليكم، هي دي. كانوا العرب قديما يقولوا إيه؟ حياك الله، مش كده؟ وبعدين لما جه الإسلام عمل التحية في اللقاء إيه؟ السلام، مش كده كويس؟ تحيتهم يوم يلقونه إيه؟ فسلموا على أنفسكم تحية من الله، مش كده؟ يبقى إذن كلمة حياك الله نفهم معناها الأول. حياك يعني إيه؟ أولا نمسك مادة الكلمة وهي الحاء والياء اللي منها الحياة بتاعتنا. الحياة إذا نظرت إليها بتاخد معنى سطحي عند الناس، وهو ما نشأ عنه الحس والحركة في إيه؟ أول ظاهرة فينا، وبعدين في الإيه؟ في الحيوانات، وبعدين اترقينا برضو قلنا ده في الإيه؟ في النبات، مش كده؟ لا، لو أنت ترقيت بقى في الفهم تجد كلمة الحياة منتظمة كل أجناس الوجود حتى الجماد، بس أنت ما تعرفش الحياة إلا بالإيه؟ حس الحركة بتاعتك دي. لما تيجي يعلمونا في المدارس المغناطيسية، طبعا كلنا شفناه، وبعدين حبينا نعمل قضيب ونديله مغناطيسية. كانوا بيعملوا ايه؟ بيجيبوا الحديد، يجيبوا قطعة المغناطيس وايه؟ ويمشي بقى في اتجاه ايه؟ ليه في اتجاه واحد؟ عشان يخلي الجزئيات، لان ان عملتها كده وعملتها تاني كده اللي انت رتبته يتلخبط، فلازم تيجي ايه؟ فحبه يبينولني ان الجسم الجامد اللي هو القطعة الحديد الجامدة دي اللي انت بتشوفها جامدة وتجيب عليها الحتة اللي فيها مغناطيسية وتمررها عليه، هي جامدة في نظرك، انما فيها ذرات دون ادراكك عمالة بتتعدل وبتتحرك. ما هو مدام بتتعدل يعني السوالب كلها تيجي كده والموجبات تيجي كده وبتاع، تبقى بتتحرك ولا لا؟ انما انت ما عندكش القدرة لادراك ايه؟ حركتها. أم قال لك علشان يقربها لذهن التلميذ عمل إيه؟ جاب أنبوبة زجاجية وحط فيها إيه؟ برادة الحديد، وجاب القضيب الممغطس وعمل إيه؟ كده؟ قام شاف البرادة من جوه بتعمل إيه؟ قعد يعمل كده يعمل كده لحد بقى البرادة إيه؟ فعلم أن القضيب الحديد اللي غير ممغطس لما مر عليه القضيب الممغطس في اتجاه واحد ابتدى يعمل فيه مغناطيسية ويجذب. معنى يجذب يعني ايه اللي حصل؟ يبقى تأثر بالقضيب الممغطس ولا لا؟ ولما تأثر ابتدى يجذب ولا لا؟ طب مدام تأثر يبقى عنده حس، مش كده؟ ومدام انقلبت السوالب في جهة والموجبات في جهة يبقى عنده حركة. بس انا لا عارف الحس ولا عارف الايه، مش قادر، ما عنديش المقاييس الا اشوفها ولا احس وحركة، مش غادر. طب افرض ان احنا عمالين كده نتحرك، وبعدين جت مثلا طيارة من عالي وخدت الصورة بتاعتنا زي اللي بياخدوها مثلا في المطار، لما ياخدوها وتبقى قريبة تقوم تشوف الحركة، كل ما تبعد وتصغر ما تشوفش الحركة، كل ما تبعد وتصغر ما تشوفش الايه؟ الحركة، لحد ما تلاقيها شيء ايه؟ ثابت. هي مش ثابتة، هي متحركة، بس الحركة بقت دقيقة جدا جدا لدرجة انها لا تدرك. كذلك عود الحديد. الله، يبقى اذا العود الحديد ده الجماد ده ابتدى يتأثر ولا ما يتأثرش؟ لانه لو لم يتأثر يبقى فيه تأثير وفيه ايه؟ جذب. التأثير دليل على انه حصل عنده حس، والتانية حصل عنده ايه؟ يجذب، يعني يعمل. الله، يبقى اذا كل حاجه فيها ولا ما فيهاش؟ ما دامت الحياه فيها حس وحركه يبقى كل شيء فيه ايه؟ بس حياه ايه؟ تناسبه. ده على الاول. لما انت اذا جيت للقران بقى علشان تشوفه كيف عالج هذه القضيه، يقول ايه؟ كل شيء هالك. الله، كل شيء هالك الا وجه، استثني وجه الله يعني ذاته، وكل شيء يبقى ايه؟ طب هالك يعني ايه؟ ما فيش فيه حياه. يبقى كل شيء فيه حياة. وإلا القضية ما يبقاش لها معنى في القرآن. امسك بقى كل شيء هالك. معنى هالك يعني ايه؟ ما فيش فيه حياة، مش كده؟ طيب وما دام كل شيء هالك إلا وجهه يبقى كل شيء فيه حياة. فحين يأتي الإذن من الحق إن كل شيء إلا ذاته ولا يبقى خلاص كل شيء ينتهي. طب يقول له طب ومين قال لك إن هالك دي يعني ما فيش فيه حياة؟ أنت بتقول هالك ما فيش فيه حياة، جبت ده حشرت الكلمة دي كده. يقول له لا، ده برضه من القرآن. ليه؟ أم قال لأن القرآن لما بيجي يتعرض لقضية مش عامل لي كتاب علم عشان يقول لك باب في الحياة وفي أشكالها، لا ده كل حتة يحط حتة هنا عشان تفهم إن القرآن ده إيه؟ إيه؟ متكامل. يقوم يجي يقول ايه؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يبقى الهلاك ضد ايه بقى؟ ده اللي احنا عايزينه. الهلاك ضد ايه؟ ضد الحياة. والى لقائنا اخر ان شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا واياكم الى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نتابع معكم الآن حلقة جديدة من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم ويسرني أن أجدد اللقاء وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بكم أستاذ زياد.
1: فضيلة الشيخ، توقفنا بالأمس ووعدنا بالمتابعة والحديث عن تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان. الإنسان أهو المكرم؟ كيف ذلك وبأي معنى؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ زياد، الإنسان هو المخلوق المكرم لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والإنسان هو المخلوق المكلف لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنسان خليفة الله في الأرض، بل إن الكون كله مسخر له بنص الآية الكريمة: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كلفه حمل الأمانة.
1: نعم.
2: العلماء
1: هنا الاختبار.
2: نعم. نعم. العلماء يعني يجمعون على أن الأمانة هي نفسه التي بين جنبيه. يؤكد هذا قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذه النفس إما أن تعرفها بالله، وإما أن تبقيها جاهلة، إما أن تحملها على طاعة الله، وإما أن تطلق شهواتها كما تريد، إما أن تضبطها بمنهج الله، وإما أن تجعلها تتفلت من منهج الله. فنفسك أمانة بين يديك. يسعد الإنسان أيما سعادة لو عرفها بربها وحملها على طاعته ودفعها إلى البذل من أجل رضوانه وجنته.
1: وما يبعده عن ذلك؟
2: يبعده عن ذلك شهواته التي أودعها الله فيه لتكون سلما يرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، فجعلها دركات يهوي بها في الظلمات. لا بد من وقفة متأنية عند مقومات حمل الأمانة. فالله جل جلاله ما كلفنا حمل الأمانة إلا وأعطانا مقومات حملها.
1: نعم.
2: فأول هذه المقومات هو الكون الذي نتعرف من خلاله إلى الله. ذكرت لكم في الحلقة السابقة ومضة من ومضات الكون.
1: نعم.
2: عرض في مؤتمر للإعجاز العلمي عقد في موسكو قبل سنوات، وطرحت فيه محاضرة علمية أساسها بحث علمي قيم عن هذه الآية: بما أن القرآن يخاطب أمة تعد السنة القمرية، والقمر كما تعلمون يدور دورة حول الأرض كل شهر، فلو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر ووصلنا بينهما بخط، لكان هذا الخط نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض.
1: صحيح.
2: وحينما نضرب هذا الرقم باثنين ينتج القطر.
1: القطر. نعم.
2: فإذا ضربنا بالبي 3.14 لكان محيط الدائرة. فبحساب بسيط يستطيعه طالب المرحلة الثانوية أن يحسب كم من الكيلومترات يقطع القمر في دورته حول الأرض. إن ضربنا هذا الرقم ب12 كم يقطع في السنة؟ إن ضربناه ب1000 كم يقطع في 1000 عام؟ أنا معي رقم كم كيلو متر يقطعه القمر في رحلته الشهر. حول الأرض في 1000 عام؟
1: نعم.
2: لو قسمت هذا الرقم على ثواني اليوم،
1: نعم،
2: طبعا 60 × 60 = 24. المفاجأة الصاعقة أن الناتج هو سرعة الضوء الدقيقة 299,752. سرعة الضوء المطلقة، هذا هو الرقم. معنى ذلك إنما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام يقطعه الضوء في يوم. فإذا قسمنا على ثواني اليوم لكانت سرعة الضوء في الثانية 299,752. الضوء كما تعلمون هو له تعريفات كثيرة، إلا أن الشيء الذي يلفت النظر فيه أن كتلته لا نهائية، أن حجمه لا نهائي وكتلته صفر. فكل جسم سار مع الضوء أصبح ضوءا، هذا ملخص ما يقوله أينشتاين أكبر علماء الفيزياء.
1: نعم.
2: الجسم إذا سار مع الضوء أصبح ضوءا، أصبحت كتلته صفرا وحجمه لا نهائيا. فإذا سبق الضوء تراجع الزمن. نحن لو استطعنا أن نسبق الضوء لرأينا معركة بدر كما هي، لرأينا معركة حطين، معركة القادسية. لو سرنا مع الضوء أصبحنا ضوءا، لو سبقنا الضوء تراجع الزمن، لو سرنا مع الضوء توقف الزمن. هذه الجلسة لو أن هناك موجات ضوئية تتصاعد إلى الفضاء الخارجي وأتيح لواحد أن يسير مع هذه الموجات لرأى هذه الجلسة إلى أبد الآبدين.
1: نعم.
2: أما إذا قصر عن الضوء تراخى الزمن. فآية الضوء في هذه الآية، إذن الكون أحد أسباب معرفة الله عز وجل. فمن أجل أن تعرف الله وأن تعبده جعل الله هذا الكون مظهرا لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، بل تجسيدا لعلمه ورحمته وحكمته وقدرته. فالكون بسماواته وأرضه، بالجبال والأنهار، بالبحار والبحيرات، بالأقمار، بالأطيار، بالأسماك، بخلق الإنسان، بالطعام والشراب، كل ما حول الإنسان ينطق بعظمة الله. فهذا أول مقوم من مقومات حمل الأمانة. الإنسان غاص في أعماق البحار وارتاد الفضاء الخارجي ونقل الصوت والصورة. الإنجاز العلمي الآن مذهل. يعني أنا عندي قرص ليزري في 1200 كتاب، وبعض الكتب 50 جزء، بالنصه الدقيق المضبوط بالشكل وإمكانية البحث بثواني. يعني هناك أداة بحث تقرأ كل هذه الكتب بثواني. فكأن الله يعاتب الإنسان يوم القيامة، يقول له يا عبدي غزوت الفضاء وغصت في أعماق البحار ونقلت الصوت والصورة، لو بذلت من عقلك 1 بالمليار لعرفتني ولسعدت بقربي. فالكون أحد مقومات حمل الأمانة.
1: ومن سياق حديثكم العقل ثاني هذه المقومات.
2: نعم، الكون أول هذه المقومات والعقل ثانية. العقل جهاز لا يستطيع أن يفهم المحيط الخارجي إلا وفق مبادئ 3. هذه المبادئ متطابقة تماما مع الكون. مبدأ السببية.
1: نعم.
2: لا يمكن أن تفهم شيئا بلا سبب.
1: صحيح.
2: مبدأ الغائية، لا يمكن أن تفهم شيئا بلا هدف، بلا غاية. مبدأ عدم التناقض. ولأن الكون له أسباب، بل إن الله جلت حكمته صمم الكون وفق أسباب،
1: وهو خالق هذه
2: خالق
1: الأسباب.
2: الأسباب. نعم. فإذا أردت أن تصل من هذه النتيجة إلى سببها قادتك هذه القاعدة إلى مسبب الأسباب وهو الله عز وجل. وإذا رأيت أن هذه البقرة تقدم 40 كيلو حليب في اليوم بينما وليدتها تحتاج إلى 2 كيلو فقط، معنى ذلك أن هذا الحليب ليس لوليدتها، هو للإنسان. بل إن توافق الحليب مع جسم الإنسان توافق مدهش. إذن غاية هذه البقرة أن تكون غذاء للإنسان أساسي. حينما نفهم الأشياء بغاياتها والأشياء بأسبابها ولا نقبل التناقض، عندئذ يكون عقلنا قد أدى مهمته. الشيء الدقيق جدا أن سنن الله في خلقه متطابقة تماما مع مبادئ عقل الإنسان، فالعقل والكون متكاملان. كون من دون عقل لا يجدي، وعقل بلا كون لا يجدي. لا بد من أن يكون العقل والكون متكاملين. الإنسان العقل أداة معرفة الله الأولى، ولكن العقل الصريح، هناك عقل تبريري. يعني قد يستخدم الإنسان عقله لغير ما خلق له، قد يستخدم عقله للإيقاع بين الناس، لأعمال شريرة
1: يبررها.
2: فأنا أرفض العقل التبريري. العقل الصريح هو العقل المنطبق مع المبادئ التي أكرمه الله بها.
1: وما علاقة الفطرة السليمة بهذا العقل الصحيح؟
2: الحقيقة هو العقل مقياس دقيق، ولكن الفطرة مقياس نفسي. يعني أنت أيها الإنسان مبرمج أو مصمم أو مجبول على اكتشاف خطائك بنفسك. لو أن إنسانا عاش في جزيرة ولم يتلقى أي رسالة سماوية، ولم يتلقى أي توجيه ديني، لو أنه أتى بطعام أكله وحده ولم يطعم أمه التي أنجبته، يشعر بضيق. الفطرة مقياس نفسي دقيق. الاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هناك آية تؤكد الفطرة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. طبعا لا يمكن أن يكون المعنى أن الله خلق فيها الفجور، لا يمكن.
1: ألهمها
2: هذا معنى يقال عنه في العقيدة جبري.
1: نعم.
2: وشيء هذا من العقائد الفاسدة. لكن ألهمها حين تفجر أنها فجرت، وألهمها حينما
1: تتقي
2: أنها اتقت. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والإنسان بفطرته السليمة يحب الخير ولا يفعله، يحب العدل ولا يعدل. هناك فرق بين الفطرة والصبغة. كل إنسان مولود على الفطرة، كل إنسان كائنا من كان حتى الذي يعبد الأصنام يحب الخير، يحب الرحمة، يحب العدل، يحب الإكرام. لكن أن تحب العدل شيء وأن تعدل شيء آخر، أن تحب الرحمة شيء وأن ترحم شيء آخر. أنت حينما تتصل بالله عز وجل تكتسب الرحمة والعدل والتواضع والإحسان. فالفطرة أن تحب الرحمة، والصبغة أن ترحم.
1: نعم.
2: فكل مخلوق يولد على الفطرة، فطرته السليمة تكشف له خطأه. أنا أعتقد ومعي دليل أن هذا الإنسان الذي لم تصله رسالة سماوية كيف يحاسب؟ يحاسب على عقله الذي يكفي لمعرفة الله.
1: نعم.
2: ويحاسب على فطرته التي تكفي لمعرفة خطئه، لكنه يعفى من تفاصيل الشريعة.
1: نعم.
2: يعفى من التفاصيل،
1: من العبادات.
2: أما لو أن الإنسان قتل أمه مثلا لا يحاسب؟ لا بد من أن تكشف له فطرته خطأه، ولا بد من أن يكشف له عقله وجود ربه. فالفطرة مقياس نفسي. هنا أستطرد قليلا، أكاد أقول إن الحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط، يجب أن تتقاطع في هذه الدائرة. خط النقل الصحيح، وقلت الصحيح احترازا من النقل الضعيف أو النقل الموضوع أو من النقل الذي أوبل تأويلا خاطئا. النقل الصحيح والعقل الصريح، قلت الصريح احترازا من العقل التبريري.
1: نعم.
2: والفطرة السليمة، قلت السليمة لأن هناك أناس من شدة انحرافهم طمست فطرتهم. والواقع الموضوعي وقلت الموضوعي احترازا من الواقع المزور، فخط العقل الصريح مع النقل الصحيح مع الفطرة السليمة مع الواقع الموضوعي، هذه الخطوط إذا تقاطعت في دائرة فهذه الدائرة هي الحق. يعني لا يعقل أن يأتي وحيه مناقضا لخلقه،
1: صحيح،
2: أن يأتي وحيه مناقضا لفطرة الإنسان. الوحي وحيه والفطرة
1: فطرة
2: جبلة جبلنا عليها،
1: نعم،
2: والعقل مقياس أودعه الله فينا، والكون خلقه، وهذه كلها فروع، وما دامت فروع لأصل واحد فهي متحدة فيما بينها. لذلك بعض علماء الشريعة الكبار ألف كتابا في حتمية توافق العقل مع النقل، في حتمية، ولا يتناقض العقل مع النقل إلا في حال واحدة، أن يكون النقل غير صحيح،
1: نعم،
2: أو أول تأويلا غير صحيح، أو أن يكون
1: العلم
2: العلم أو العقل اعتقد بنظرية وليس بحقيقة،
1: نعم،
2: نظرية أينشتاين ليست حقيقة الآن نقضت. فحينما تتعارض آية قرآنية مع ما يسمى بحقيقة علمية وهي ليس كذلك تجد هناك تناقض. أما العلم العقل الصريح مع النقل الصحيح لا بد من أن يتطابقا تطابقا تاما، لأن العقل من خلق الله والنقل من وحي الله.
1: نعم. إذا توقفنا عند مقومات حمل الأمانة، مقوماتها التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، الكون لمعرفته عز وجل، والعقل كذلك للدلالة على وجوده ووحدانيته، يبقى أن نتطرق إلى بقية الأمور والفطرة أيضا تحدثنا عنها. الفطرة تشوهها البيئة إذا صح التعبير، أو تطبعها بطابع معين، أما في حال كان العقل صريحا كانت الفطرة سليمة. إذا كان العقل صريحا
2: والنقل صحيحا،
1: نعم،
2: والفطرة سليمة والواقع موضوعيا،
1: نعم،
2: تطابقت هذه جميعا وكانت هي الحق.
1: الواقع موضوعيا، ماذا تعنون بهذا التعريف أو يعني بهذا المصطلح؟
2: لو أن إنسانا قال إن سكان هذه البلدة سيئون، هذا واقع غير موضوعي، هذا واقع هوائي،
1: نعم،
2: أو واقع مزور.
1: نعم.
2: أما لو أجرينا إحصاء دقيق سنجد هناك صالحون وهناك سيئون.
1: نعم.
2: فدائما الإنسان حينما ينحاز إلى قضية يشوه الواقع، يأتي بانطباعات وليس بإحصائيات. وقال بعضهم التعميم من العمى، كل إنسان يعمم هو أعمى. أما النظرة الموضوعية هي القيمة التي تشترك بين العلم والخلق. الموضوعية قيمة خلقية والموضوعية قيمة علمية في وقت واحد، فكل إنسان علمي أخلاقي به الموضوع، وكل إنسان أخلاقي علمي. أنت حينما تحكم على شخص إذا كان إنسان عالم أو أخلاقي يذكر ما له وما عليه،
1: صحيح.
2: أما حينما يكون عاميا من سوقة الناس، إن أحبه أسبغ عليه كل صفات البطولة، وإن أبغضه جعله مجرما،
1: صحيح.
2: هذا التعميم من العمى. أما الموقف الموضوعي، النبي عليه الصلاة والسلام رأى صهره في الأسرى زوج بنته، طيب جاء ليقاتله وهو مشرك، فلما نظر إليه قال والله ما ذممناه صهرا، يعني كصهر ممتاز. أرأيت إلى هذه نظرة الموضوعية؟ رأى صهره بين الأسرى وقد جاء ليقاتله وهو مشرك، فما نسي صفاته الفاضلة، قال والله ما ذممناه صهرا.
1: نعم. نسأل الله عز وجل بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نجدد اللقاء بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، ونجدد اللقاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مع الأخوة المستمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

القدم وانقش على صفحات الخلد قصتها وأنها لم تلم يوما لملتهم وانشر على مسمع التاريخ وانشر على

مهزلة قامت بها عصبة في هيئة الأمم جاء القرار وشرع الغاب مصدره جاء القرار وشرع الغاب مصدره فيه تجلى خداع الخصم والحكم الحق أبلج لا يخفى على أحد

0: يا ابن العرب جمعه مؤ فالحق مهما أعدوا غير منهزم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبة في الله، في تمام التاسع بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 25 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والرابع عشر من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا وراء الخبر. بعد عام على اعتراف الكيان الصهيوني بالدولة الفلسطينية، ما الذي تغير وما الخطوة التالية؟ كامبرا معدل الإنجاب يتراجع في أستراليا، فماذا تغير في عائلتنا العربي؟ ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة، شهادة مؤلمة لأسير فلسطيني بعد عامين من الاعتقال. اليمن مواجهات وأحباط تسلل وغارات عبر تطورات التصعيد في اليمن. فلسطين المحتلة الضفة، مسيرات فوق رؤوسهم، كيف تعاق طواقم الإسعاف بالضفة؟ فلسطين المحتلة رام الله، إحراق مركبات وشعارات عنصرية، مستوطنون يستهدفون قرية عطارة في رام الله. السعودية، إنذارات بمكة ومدن سعودية والتحالف يعلن اعتراض 6 صواريخ حوثية. فلسطين المحتلة غزة، 5 شهداء في غزة، ومصر تحذر من تهجير الفلسطينيين. اقتحام الأقصى، اقتحام الأقصى وهجمات للمستوطنين ونسف منزل واعتقالات بالضفة. وثيقة أمريكية تندد، من أعدها ولماذا لم تنشر؟ وثيقة أمريكية تندد ببريطانيا وفرنسا وكندا. محاولات انتحار و286 يوما في البحر، 8 محاولات انتحار و286 يوما في البحر، ضغوط الحرب تهز حاملة لينكولن. شريان خفي من الصين، شريان خفي من الصين، مكونات تجارية تغذي آلة نيران والحوثيين العسكرية. أوكرانيا، زيلينسكي يرفض الذهاب لموسكو إلا على متن صاروخ، وروسيا لا تفضل هدنة مؤقتة. ارتفاع برميل النفط، برميل النفط يرتفع 4 دولارات عقب تعثر محادثات أمريكا وإيران. نيويورك، من يتولى حماية باسيشكيان في نيويورك؟ قبل 40 يوما من الانتخابات، قبل 40 يوما من الانتخابات، حرب إيران تهوي بشعبية ترامب وتهدد الحزب الجمهوري. روسيا، روسيا تقصف كييف، وزيلينسكي يكشف عن مبادرة أمريكية لخفض التصعيد. فنزويلا، فنزويلا تولد من جديد، رودريغيز تتعهد بانتخابات أمام الأمم المتحدة وتشيد بترامب. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، حين أعلنت أستراليا اعترافها بالدولة الفلسطينية في أيلول سبتمبر 2025، قالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن القرار سينعكس في الوثائق والمواقع الإلكترونية والأنظمة الحكومية. وبعد عام يطرح الاعتراف سؤالا يتجاوز ظهور الاسم، ماذا تغير في العلاقة مع الفلسطينيين وما الذي ينتظرونه في كامبرا؟ تقول نورة صالح القائمة بالأعمال لدى البعثة العامة لدولة فلسطين في أستراليا إنها تأمل أن تكون الخطوة التالية استكمال الترجمة الدبلوماسية للاعتراف، وأعربت عن تقديرها للإجراءات الأسترالية المتعلقة بالمستوطنات في الضفة الغربية ولموقف كامبرا الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة، ووصفتها بأنها خطوات مهمة. كامبرا تشير التوقعات إلى أن الخصوبة ستواصل انخفاضها، فيما سيصبح النمو السكاني أكثر اعتمادا على الهجرة. خلف هذه الأرقام قصص عائلات تواجه ارتفاع تكاليف السكن والحضانة وضغوط العمل وتأخر الزواج والإنجاب، ما يجعل قرار تكوين أسرة أكثر تعقيداً التي أطلقتها بيبي بونوس. ويستعرض التقرير تجارب أجيال مختلفة إلى جانب تجربة حكومة جون هاورد عام 2004، والتي تزامنت مع ارتفاع الخصوبة قبل أن تعود إلى التراجع. ومع تقدم السكان في العمر تتزايد الضغوط على الرعاية الصحية وسوق العمل، لتصبح قضية الإنجاب والهجرة ومستقبل المجتمع الأسترالي مترابطة أكثر من أي وقت مضى. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة، ما في أكل والعلاج، بهذه الكلمات لخص الأسير الفلسطيني المحرر لؤي عرار المأساة التي يعيشها المعتقلون الفلسطينيون في السجون الصهيونية. وبعد عامين من الاعتقال الإداري بموجب ملف سري ودون تهمة أو محاكمة، أفرجت سلطات الاحتلال الأحد الماضي عن عرار وهو من بلدة قراوة بني زيد شمال غرب رام الله، فتحدث عن تفاصيل قاسية تفوق تجربة 10 أعوام سابقة أمضاها في السجن. اليمن، تواصلت المواجهات العسكرية في عدد من الجبهات اليمنية أمس، لا سيما في تعز ولحج ومأرب، في حين أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في أجواء مديرية جبل الحبشي بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد. وأعلنت القوات الحكومية إحباط محاولة تسلل للحوثيين استهدفت مواقع قرب طريق هيج العب الذي يعد أحد الطرق الحيوية لربط تعز بمحافظتي لحج وعدن. فلسطين المحتلة الضفة، جنين، خلال 4 دقائق فقط من تلقي بلاغ بوجود جرحى جراء قصف صهيوني، وصل المسعفان في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أسيد وهدان وخولة جمعة إلى موقع القصف في منطقة حرش السعادة غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. أدى القصف إلى استشهاد 3 فلسطينيين، ولم يكن وصول المسعفين السريع كافيا لإنقاذ حياة أي منهم، فشرعا في إخلاء الجثمين، لكن وصول جيش الاحتلال الصهيوني أعاق المهمة فأوقفهما واحتجزهما نحو نصف ساعة ومنعهما من استكمال عملهما. فلسطين المحتلة رام الله، مع ساعات الفجر الأولى تسلل مستوطنون إلى قرية عطارة وأحرقوا مركبتين تعودان لعائلة الكعابنة، وخطوا شعارات عنصرية وتهديدية على جدران منازل المواطنين في القرية الواقعة شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية. وبحسب مراسلة الجزيرة ثروت شقرة، فإن العائلة تقيم في منطقة وعرة للغاية، ولذلك تركوا مركباتها في منطقة بعيدة إلى حد ما عن المنزل. السعودية، أصدر الدفاع المدني السعودي أمس سلسلة إنذارات شملت مناطق عدة في المملكة بينها مدينة مكة المكرمة تحذر من وجود تهديد لتلك المناطق، ثم أعلن زوار الخطر. ولاحقا قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إنه تم اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية. وقال المالكي إن الاعتراضات التي نفذتها الدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف مدينتي الطائف وينبع، وأكد أن التصعيد والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون سيتم التعامل معها بحزم. فلسطين المحتلة غزة، قالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء و35 مصابا في الوقت الذي حذرت فيه مصر من أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم يمثل خطا أحمر. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 73,928 شهيدا. كذلك أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال صباح أمس في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة. اقتحام الأقصى، اقتحم مستوطنون صهيونيون أمس المسجد الأقصى في وقت هدم فيه جيش الاحتلال منازل ومنشآت فلسطينية على وقع هجمات للمستوطنين وتجريف أراضي زراعية بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. فقد نشر الحاخام اليهودي المتطرف يهودا غليك مقطع فيديو له وهو يقتحم المسجد الأقصى المبارك ويقف قبالة مصلى قبة الصخرة. وثيقة أمريكية تندد، أعد مسؤولون أمريكيون في القدس وواشنطن في أوائل سبتمبر أيلول الجاري مسودة بيان تقترح تمديد وزير الخارجية ماركو روبيو بخطط بريطانيا وفرنسا وكندا لحظر الواردات القادمة من المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك وفقا لتقرير حصري نشرته وكالة رويترز. واقترحت الوثيقة أن يصف روبيو خطط الدول الثلاث بأنها سلسلة من الإجراءات العدائية ضد الكيان الصهيوني وتسهم في معاداة السامية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. محاولات انتحار و286 يوما في البحر. بعد أشهر طويلة من الانتشار والعمليات العسكرية في المنطقة، تواجه حاملات الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن ضغوطا متزايدة على طاقمها بعدما كشفت رسالة رسمية عن وقوع 8 محاولات انتحار بين أفراد مجموعة الحاملة خلال انتشارها في منطقة الشرق الأوسط، 2 منها على الأقل كانتا بمحاولة القفز من متن السفينة. شريان خفي من الصين، بينما تنشغل واشنطن بالحرب مع إيران وبإدارة علاقتها المتوترة مع بكين تكشف بيانات جمركية وشحنات اعترضتها سلطات تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن مسارات إمداد تجارية من المصانع والأسواق الصينية إلى إيران ومناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، وتحمل مواد ومكونات كثير منها مزدوج الاستخدام يمكن توظيف بعضها في تصنيع أجزاء لطائرات مسيرة وصواريخ وأنظمة التوجيه. أوكرانيا. وصل ملف الحرب الأوكرانية أمس تفاعلاته السياسية والميدانية، إذ جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رفضه بغضب عقد محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو مقابل انفتاح روسي على تسوية سلمية وليس هدنة مؤقتة، بينما تواصل القصف المتبادل بين البلدين مخلفا قتل وجرح وأضرارا في البنية التحتية. ارتفاع برميل النفط. ارتفعت أسعار النفط أمس 4 دولارات للبرميل مع غياب مؤشرات على تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار القلق بشأن حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وزادت حالة عدم اليقين في سوق الوقود بعد تقارير عن احتمال حظر أمريكي لصادرات الديزل رغم نفي البيت الأبيض تلك التقارير. نيويورك. وسط توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، وصل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى نيويورك على رأس وفد محدود للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن وجوده في المدينة الأمريكية طرح سؤالا أمنيا لافتا عمن يتولى حماية الرئيس الإيراني على الأراضي الأمريكية. وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى شبكة CNN فإن مهمة حماية بازشكيان تقع على عاتق جهاز الخدمة السرية الأمريكي الذي ستولى تأمين الرئيس الإيراني خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة قبل 40 يوما من الانتخابات. قبل قرابة 40 يوما من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديا كبيرا للتعامل مع انخفاض شعبيته في ظل التداعيات الاقتصادية التي تخلفها حرب إيران وفق ما أظهرته استطلاعات رأي أمريكية حديثة. فقد كشف أحدث استطلاع رأي أجرته شبكة رويترز عن تراجع شعبية ترامب إلى 32%، وهي النسبة الأدنى في مسيرته السياسية. أما داخل الحزب الجمهوري نفسه فقد انخفض مستوى تأييده من 82% إلى 73% خلال أسبوع واحد فقط. روسيا. شنت روسيا هجوما بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 6 آخرين حسب ما قال عمدة المدينة فيتالي كليتشكو في وقت مبكر من صباح أمس. وقد سمع دوي عدة انفجارات قوية في أنحاء المدينة بعد انطلاق صفارات الإنذار إثر رصد الغارات الجوية. وأحصت قنوات على تطبيق تيليجرام مرتبطة بالجيش الأوكراني نحو 14 صاروخا خلال الموجات الثلاثة الأولى من الهجوم الروسي. الخبر الأخير في هذه النشرة من فنزويلا. تعهدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغز في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجراء انتخابات، قالت إن الشعب الفنزويلي سيحدد التوقيت المناسب لإجرائها، وفي أول خطاب لها أمام الجمعية منذ توليها السلطة عقب اعتقال سلفها واقتياده إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قالت رودريغز إن بلادها تستعيد قوتها بعد انتكاسات تعرضت لها هذا العام. وشكرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استعداده لاستئناف العلاقات بعدما قامت القوات الأمريكية بإخراج سلفها من البلاد في عملية عسكرية. وقالت رودريغز في كلمتها أمام الدورة رقم 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم تولد فنزويلا من جديد. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة بالله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كاميرا وراء الخبر. بعد عام على اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية، ما الذي تغير وما الخطوة التالية؟ كاميرا. معدل الإنجاب يتراجع في أستراليا، فماذا تغير في عائلاتنا العربية؟ ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة، شهادة مؤلمة لأسير فلسطيني بعد عامين من الاعتقال. اليمن، مواجهات وأحباط تسلل وغارات أبرز تطورات التصعيد في اليمن. فلسطين المحتلة الضفة، مسيرات فوق رؤوسهم، كيف تعاق طواقم الإسعاف بالضفة؟ فلسطين المحتلة رام الله، إحراق مركبات وشعارات عنصرية، مستوطنون يستهدفون قرية عطارة في رام الله. السعودية، إنذارات بمكة ومدن سعودية والتحالف يعلن اعتراض 6 صواريخ حوثية. فلسطين المحتلة غزة، 5 شهداء في غزة، ومصر تحذر من تهجير الفلسطينيين. اقتحام الأقصى، اقتحام الأقصى وهجمات المستوطنين ونسف منزل واعتقالات بالضفة. وثيقة أمريكية تندد، من أعدها ولماذا لم تنشر؟ وثيقة أمريكية تندد ببريطانيا وفرنسا وكندا، محاولات انتحار و286 يوما في البحر. 8 محاولات انتحار و286 يوما في البحر. ضغوط الحرب تهز حاملة لينكولن. شريان خفي من الصين، شريان خفي من الصين، مكونات تجارية تغذي آلة إيران والحوثيين العسكرية. أوكرانيا، زيلينسكي يرفض الذهاب لموسكو إلا على متن صاروخ، وروسيا لا تفضل هدنة مؤقتة. ارتفاع برميل النفط، برميل النفط يرتفع 4 دولارات عقب تعثر محادثات أمريكا وإيران. نيويورك، من يتولى حماية باسيكيان في نيويورك؟ قبل 40 يوما من الانتخابات، قبل 40 يوما من الانتخابات، حرب إيران تهوي بشعبية ترامب وتهدد الحزب الجمهوري. روسيا، روسيا تقصف كييف، وزيلينسكي يكشف عن مبادرة أمريكية لخفض التصعيد. فنزويلا، فنزويلا تولد من جديد، رودريغيز تتعهد بانتخابات أمام الأمم المتحدة وتشيد بترامب. أما الآن أحبة في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 28 درجة أدناها 14 درجة. غدا السبت ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 33 درجة أدناها 14 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:47، يرفع لأذان العصر تمام 3:16، يرفع لأذان المغرب تمام 5:56، ويرفع لأذان العشاء تمام 7:13. وتقبل الله منا ومنكم، أمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
1: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

0: سوف يدري.
1: إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مرزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة، فياريت نجعل كلامنا صدقات. الكلمة الطيبة ليها مزايا كتيرة، بتقرب القلوب وبتشيل حزنها وبتمسح غضبها، بتشعرنا لما بنسمعها إننا في سعادة. وياريت لو رفقتها ابتسامة صادقة. المراد بالكلمة الطيبة هي اللي تسر السامع وتؤلف القلب، هي اللي بتعمل أثر طيب في نفوس التانيين، هي اللي بتثمر عمل صالح في كل وقت بإذن الله. الكلمة الطيبة هي اللي بتفتح أبواب الخير وبتقفل أبواب الشر. هقول لكم إيه هما خصائص الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة هي حلوة، رقيقة، ما بتأذيش المشاعر وما بتجرحش النفوس، جميلة في اللفظ والمعنى، بيشتاق إليها السامع ويطرب ليها القلب. نتائجها مفيدة وغايتها بناءة ومنفعتها واضحة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. الدعوة إلى الكلمة الطيبة في القرآن الكريم، قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والدعوة إلى الكلمة الطيبة في السنة النبوية، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال يرفعه بها درجات. وقال: والكلمة الطيبة صدقة. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات والناس نيام. أما عن فوائد الكلمة الطيبة، فوائدها: الكلمة الطيبة شعار للي بيقولها ودليل على طيب اللي قالها. الكلمة الطيبة بتحول العدو إلى صديق بإذن الله، وبتقلب الضغائن اللي في القلوب إلى محبة ومودة، بتدي عمل صالح في كل وقت بإذن الله، تصعد إلى السماء وبتتفتح ليها أبواب السماء وتقبل بإذن الله. إليه يصعد الكلم الطيب، هي من هداية ربنا سبحانه وتعالى وفضله للعبد. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. الكلمة الطيبة ثوابها ثواب الصدقة، بتطيب قلوب التانيين وبتمسح دموع المحزونين وبتصلح بين المتبعدين إلى غير ذلك من الفوائد التي لا يعلمها إلا الله. الكلمات اللي إحنا لازم نستخدمها دايما الكلمة الطيبة، وما تنسوش إنها تكون مصحوبة مع ابتسامة صادقة.

بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان النبض الأخير. رجعت البيت بجر رجلي جر، متجه لغرفتي أدور على فرشتي عشان أرمي عليه جثتي المنهمكة بالتعب. ارتميت بين أحضانه أدور عن راحتي، حاولت النوم وفجأة أسمع صوت مش باين، صوت خفي بيهمس جواي، هو نبضات قلبي. سرحت شوية في المخلوق الصغير ده، إزاي بيشتغل من غير تعب أو ملل، من غير ما يوقف أو يضجر، من غير ما إنه يزعجني، متناسل وجوده جوه صدري بين ضلوعي. المخلوق ده رغم صغر حجمه بيحمل حاجات جواه بتكبرني. قد ايه حمل من الحزن والهم، قد ايه حمل من الحب والامل، قد ايه حمل من الفرح والعذاب، قد ايه نزف عشان فراق الاحباب. انت تعرف اول ما اتخلق في الانسان نبض القلب، واخر ما يتوقف في الانسان نبض القلب، وما بين النبض والنبض هنا تكمن حكمة الرب. الإنسان خرج للدنيا فارغ الإيدين، عاري الجسد، حافي الرجلين، وبيفارق الإنسان الدنيا فارغ الإيدين، عاري الجسد، حافي الرجلين. الإنسان خرج للدنيا محمول بين الإيدين، وبيفارق الدنيا الإنسان محمول بين الإيدين. أول ما يسمعه الإنسان شهادتان، وآخر اللي بيلفظه اللسان شهادتان. الإنسان بيخرج للدنيا بصرخة، وبيفارق الإنسان الدنيا بشهقة. يا ترى وقفت يوم عشان تحاسب النفس؟ إيه اللي قدمت بين النبض والنبض، وبين الصرخة والشهقة؟ حكمة ربنا في الخلق، زي ما اتولدت بترجع لربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء بحسبان بميزان.

اللهم اغفر لنا وارحمنا واستر عيوبنا وتقبل توباتنا يا رب العالمين قبل النبض الأخير.

فإذا ما لف في الأكفان قالوا فاحملوه أخرجوه فوق أعواد المنايا شيعوه فإذا صلوا عليه قيل هاتوا واقبروه فإذا ما استودعوه الأرض فرقوا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الناس في المزاح على ثلاث أقسام. القسم الأول اللي بيقضي ليله ونهاره في الضحك والمزاح، فالنوع ده مذموم لأنه بكده خرج عن حد الاعتدال ودخل في دايرة الإسراف والإكثار من المزاح اللي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب. القسم الثاني هو العبوس اللي ما بتشوفش البسمة في وشه أبدا والعياذ بالله، وده كمان مذموم لأنه بيكون سبب في نفرة الناس وبغضهم له، وبيزداد الأمر كراهة إذا كان الإنسان ده من اللي بيتصدروا للدعوة إلى الله تعالى، وده الصنف نوصيه بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. طبعا. والقسم الثالث وهم أهل الوسطي اللي بيمشوا على درب النبي صلى الله عليه وسلم،

كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمزح أحيانا وما بيقولش إلا حق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن نقول ولا لا، نقول ولا ما نقولش، لأنه في ناس بيقولوا بلاش السيرة دي بلاش، يفتكروا أنه مش هيشوفوها. يعني سيرة الموت، أيوة، اذكروا هذه من اللذات. عليه الصلاة والسلام قال: أحبت في الله، أخي المسلم، يا ترى تتوقع رح تكون فين سنة 1530، ولا رح تكون فين سنة 1600 هجرية؟ يا ترى رح تكون لسه عايش، ولا رح تكون من أهل المقابر؟ إذا كنت تتوقع إنك من أهل المقابر، من اللي تحت الثرى، يا ترى أنت راضي عن نفسك؟ أخدت إيه معاك من الدنيا دي؟ هل تتوقع إن أموالك تنفعك؟ هل ينفعك جاهك؟ إيه اللي ينفعك؟ مادام إنك تعرف إنك راح تموت، إذن ليه ما بتطيعش ربنا ورسوله وتمتثل باللي اتأمرت بيه؟ أخي حبيبي المسلم، أنت تعرف إنك راح تموت عاجلا أم آجلا؟ محدش بينا راح يعيش على طول، هيعمر أبدا، والنتيجة واضحة وحتمية. راح تعاني سكرات الموت، راح تموت، لكن نسأل الله حسن الختام، ونسأل الله إنه يهون علينا سكرات الموت، نسأل الله إنه يختم لينا هذه الدنيا بخير، نسأل الله إنه يقبضنا على هدى، نسأل الله أن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، آمين يا رب. أحبت في الله، رح يجي يوم ونكون فيه من عداد الماضي، أيوة الماضي، رح يجي يوم نكون فيه يمكن فتفيت تحت الأرض، لأويه نكون جزء من التراب ده، وكمان تراب بيداس بالرجلين. الإنسان ده اللي بيبني وبيعيط وبيضحك وبيعتني بصحته وبيغتسل وبيتجوز ويسافر وبيلعب، الإنسان ده راح يكون يوم من الأيام فتات، لو إيه مش هيبقى منه إلا عجب الذنب. إنه إحنا مش هيبقاش مننا إلا عجب الذنب، الذنب إن لم تأكلنا الأرض بإذن ربنا. رح تيجي أعوام بعدنا، مئات الأعوام، لو ما قامتش الساعة يعني القيامة، هيجي جيل عام 1500 و1600 و1700 للهجرة، ورح تتبدل أمور وتظهر أمور وتتزاح وتزال أمور، زي ما ظهرت الوقت حاجات ومخترعات، ومات بالكوارث ناس بالحروب، وتانيين رح يمر بالبشرية حاجات قدرها الله وكتبها ليهم. رح يجوا أجيال وأعوام نكون فيها إحنا في عداد الماضي، ورح يفتكرونا لما يقولوا كان هناك جيل قبل مئات السنين، ويقولوا عننا لو ما قامتش الساعة، راح يقولوا عننا، راح يقول أحفادنا وأحفاد أحفادنا كان هناك جيل عملوا كده وكده وعملوا. دي سنة الحياة، فالله بيجعل الناس بيخلف بعضهم بعض على الأرض دي، بيجي بناس بعدين يروحوا ويعمروها ناس تانيين، وهكذا إلى قيام الساعة. لو ما استخلفهمش لتملت الأرض من البشر، لكن دي حكمة ربنا، ما بيعيش إنسان واحد
بجيل ليس جيله إلا إن يشاء ربي شيئا، يقول تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. أحبت في الله، عند الموت الإنسان رح يسيب كل شيء، مش رح ياخد أي شيء معاه، والحاجات دي مش رح ترجع له إلا الأعمال. ربنا بيقول بتصوير عظيم لحال البشر يوم القيامة، يقول تعالى: وقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. صدق الله العظيم. فإذا بعث يوم القيامة فالأرض دي رح تزول، وربنا رح يبدلها بأرض تانية، كل الأرض دي والسماوات رح يغيرها ربنا، عمرتها، بحرها، أنهارها، أشجارها، جبالها، السماوات ونجومها وشمسها وقمرها، كل شيء رح يتبدل. يقول تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا للواحد القهار. ساعتها لو قدر وسألت قريبينك يوم القيامة، لو لقيتهم: إيه اللي حصل بفلوسي اللي سبتها في الدنيا؟ إيه اللي حصل بأسهمي، بعقاراتي، بالحاجات اللي تعبت عشان جمعها؟ إيه حصل لكذا وكذا؟ رح تعرف إن كل الأرض باللي فيها اتنسفت واتبدلت. وساعتها: يا رب كنت غني في الدنيا، كان عندي جاه ومنصب، كنت ولن ينظر لذلك أبدا، مش حينظر إلا لإيه؟ لعملك. محدش حيبص إنه أنت من الأغنياء وعندك أمارات وعندك، رح يشوفوا عملك، كم حسنة كسبت، إزاي كانت صلاتك، إزاي كان صيامك، إزاي كان الحج اللي حجيته، إزاي كانت معاملتك مع الناس. يا ترى كنت تصلي الفجر مع الجماعة؟ كنت تقرأ القرآن؟ ولا أنت من اللي هجروا القرآن؟ يا ترى أطعت ربنا واتبعت سنة نبيه؟ يا ترى أنت سبت ثوبك كده طويل وما حلقتش لحيتك؟ ولا قطعت الشيطان وأسبلت وحلقت؟ يا ترى أنت من اللي بيتابعوا القنوات المحرمة وبيسمعوا الأغاني وعربياتهم وجوالاتهم ملانة بالأغاني والمقاطع؟ هتتسأل إيه معك من القرآن؟ بتحفظ قد إيه منه؟ يا ترى شغلتك الدنيا وملذاتها اللي بقت أثر بعد عين وما بقيش منها شيء، بل اتحشروا الناس على صعيد واحد، وربنا راح يقابل كل عبد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ساعتها تتمنى انك ترجع للدنيا دقايق عشان تصلي وتسبح وتهلل وتقرأ القرآن وتتصدق بكل مالك، لانك تعرف انه مش راح ينفعك هناك يوم القيامة الا اللي تصدقت منه. ايوه، الا اللي تصدقت منه، مش هتضيع ثانية واحدة. لو رجعك ربنا
للدنيا مش هتضيع ثانية واحدة، ولكن هيهات هيهات إنك ترجع، هيهات إنك ترجع. اللهم اجعلنا من الذين استعدوا للموت، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعلها تشغلنا عن طاعتك. غفر الله لي ولكم وتوبوا إلى بارئكم، واعلموا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللهم ارحمنا برحمتك واهدنا بهدايتك يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.